اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان.

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق ورب

مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض،

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج. والأخت لجين تسأل، تقول: أنا حاليا نخدم مصورة، ندير في مونتاج لفيديوهات، ونصور في المدرسة، نسلم في الفيديو من غير أغاني، ووضحت للمدرسة أن أنا نخدم من غير أغاني، وأني مش مسؤولة نسلم في الفيديو بدون صوت، هم يستلموا فيه ويحطوا فيه أغاني، فهل علي ذنب أو لا؟ الغناء الذي تصحبه آلات، أو الذي لم تصحبه آلات لكن كلامه ماجن يخدش الحياء، أو هو في وصف امرأة معينة مثلا، أو في وصف ما يثير الغرائز والشهوات، هذا ولو كان بدون آلات يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشعر قال: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وإذا صحبته آلات موسيقية فيحرم على كل حال، ولو لم يكن الكلام قبيحا، لأن آلات المعازف والغناء محرمة لذاتها ولو لم يصحبها كلام، كما هو الصحيح عند جمهور العلماء. فلذلك هذا أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يفعله ولا أن يشارك فيه. يعني الآن الأخت تقول: أنا ما نديرش في الغناء لكن هم يحطوا فيه. إذا كان الأمر معلوما منذ البداية، أنت تمنجي وهم يحطوا في الغناء، فلا يجوز لك إعانتهم على ذلك، لأن الإنسان يعني إذا علم أن فعله يؤدي إلى محرم لا يجوز له أن يشترك فيه. زي ما قالوا علماءنا، قالوا: لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا. اللي تعرف أن بيعصر خمر أو يغلب على ظنك ذلك، لا يجوز لك أن تبيعه هذا العنب. لكن إذا كان أنت ما عندكش علم، وأنت منتجتي وعطيتي، وما يغلبش على ظنك لا بيحطوا ولا بيحطوا أغاني ولا مش حيحطوا، فيجوز لك أن تفعلي ذلك مقابل أجرة. لكن إذا غلب على ظنك، أو إذا علمت منهم يقينا يقولوا لك: أنت اخدمي وحنيته ونحط الغناء، فلا يجوز لك إعانتهم في ذلك، وابحثي عن عمل غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا أيضا سؤال، يقول السائل: عندي سؤال على بطاقة الدولار، فيه واحد يبي يصب لي فلوس في حسابي ونقسمه المكسب بالنص، هل يجوز أم فيه ربا؟ بداية ذكرنا أن المعاملة على هذه الصورة ممنوعة، ولا يجوز للمسلم أن يدخل فيها. هذا عملية المصارفة الآن التي تجري في $2000، فيه عدة محاذير في هذه المعاملة، ودار الإفتاء راسلت المصرف المركزي لتعديل هذه الأشياء حتى يصير العقد عقد صرف صحيحا. لكن إذا يعني لم تعدل هذه الملاحظات فهو عقد صرف مؤخر وهو ربا، لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. لكن لو فرضنا أن العقد صحيح وأنه عدل حتى يعني يصير العقد عقد صرف صحيحا يكون فيه التقابض، إذا فرض هذا الأمر فلا يجوز للإنسان أن يقرض غيره ليشحن البطاقة ثم يقتسما الربح مناصفة، لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا. احنا عندنا قاعدة، السلف لا يكون إلا لله. السلف لما تسلف حد لابد أن يكون لوجه الله فقط، لابد أن يكون متمحضا للمعروف والخير مش للربح. هذاك في أبواب جعلها الشارع للربح، تقدر تتربح من خلالها، البيع والإجارة والشركة والمرابحة، هذه أبواب شرعها الشارع أصلا لأجل التربح، جعلها أبوابا للتربح. لكن فيه أشياء جعلها الشارع أبوابا للمعروف فقط، ولذلك خولفت فيها القواعد العامة. لأن احنا السلف لما نشبح حقيقته أنا بنعطيك 10,000 دينار الآن مقابل أن تردها لي بعد سنة 10,000، هذا نقد بنقد مع النسيئة، هذا أصلا كان بتطبق عليه القواعد ربا. لكن قالوا علاش الشارع أباح لنا السلف؟ لحاجة الناس إليه، رغم أن القواعد العامة لا تبيح، لكنه أبيح على خلاف الأصل رفقا بالناس ومراعاة يعني حاجة الناس بعضهم من بعض، لكن لا يجوز إلا أن يكون متمحضا للمعروف فقط. ما دام هو أبيحت فيه مخالفة الأصل فلا بد أن يتمحض للمعروف فقط، يعني أنا لما نقدم على السلف نبي الأجر من الله سبحانه وتعالى فقط، لا يجوز لي أن أدخل على السلف من أجل منفعة، سواء كانت هذه المنفعة زيادة في العدد زي ما هنا يبي يعطيك يعني 13,000 تشحن بهم البطاقة وبعدين بتبيعه وبتربح بتقسمه المكسب بالنص، هو معاش بيرجع ل13، بيرجع لأكثر، لا يجوز. كذلك لا يجوز له أن يدخل على المنفعة ولو لم تكن زيادة في العدد. مثلا أنا عندي فلوس حصلات في المصرف وما قدرتش نطلعهم 13، نقول لك هاهو خذ 13 مني أنا وأشحن بطاقتك وبيعها وبعدين ردهم لي زي ما هم لكن كاش، هذا معناه دخلت على انتفاع عنه ولا يجوز، لأنه سلف جر نفعا. ما لشن يكون القرض يكون متمحض المعروف، نعطيه تحويل يحول لي تحويل بنفس القيمة دون زيادة. معنا اتصال أم إبراهيم من طرابلس.
1: أيوة. السلام فضلي. عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نفع الله بكم يا شيخنا.
0: اللهم آمين.
1: والله أنا عندي سؤال بدك تصحح لي وتوضح لي يا شيخ.
0: نعم.
1: صليت العشاء مع زوجي، زوجي صلي على الكرسي وأنا كنت معه، أنا طبعا واقفة مش وقوف، هو على الكرسي لا، لكن في الركعة الثانية فيه هو السجود الثاني وقام
0: سجد، يعني سجدة واحدة.
1: أنا ما نسيتاش، أنا جيت به السجود الثاني ما يعني ما وقفتش معاه. بعدها هو أنا صفقت وهو تذكر، لكن ما عادش قدر يرجع لأن قاعد واقف يعني بدي في الفاتحة. بعدها في الأخير بيسجد هو للسهو، ولكن أنا سجدت السجود الثاني ما سجدتش مع السهو،
0: هو شندار معلش. هو انت لما نبهتيه ما رجعش تذكر ان في سجدة انساها،
1: مستقر قائم يا شيخ
0: عرفه. ايه انا نسأل فيك، مش يعني نسأل فيك باش انت توضحي لي وانا نعطيك الجواب. هو لما قلتي له صفقتي له تذكر ان في سجدة فاتت، لكن هو يحسب ان ما دام بديت في الفاتحة ما عادش تنزل.
1: خلاص بالضبط، اي ما قدرش يرجع.
0: إيه؟
1: قال لي ما نقدرش نرجع لأن قال استقريت واقف. أيوة.
0: بعدين شندار.
1: أنا سجدت الثانية.
0: بعدين شندار.
1: أنا سجدت لأن أنا كنت معناها معاه.
0: سجدت بروحك يعني؟ إيه هو وقف وأنت سجدت.
1: سجدت بروحي ما تفعتهاش لأن أنا خلاص عني واعية بها.
0: إيه وهو بعدين أيوة. كمل الركعة وشندار بعدين.
1: بعدين سجد للسهو.
0: إيه. سجد
1: سجد للسهو، أنا ما سجدتش معاه للسهو لأني سميتها سجد. أيوه، لكن أنا اللي هو بنسأل عليه شيخنا حسب فهمي، نعرف ان السجود هذا السجود الثاني ما يترجعش بالسهو، لازم ينجاب ولا
0: اي نعم صحيح.
1: ايوه فمعناها يعني هذا هو، نبيك تصحح لي وتوضح لي هذا انا يعني غلطه ام شنو ندير يعني.
0: عرفت ان شاء الله.
1: ايوه شكرا دكتور، ونفع ربي بارك الله فيك
0: ان شاء الله. الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
0: وإياك إن شاء الله.
2: بارك الله في شيخنا وعلمانا، وإن شاء الله ربي ينصر أخوتنا في غزة وفي السودان وفي لبنان.
0: اللهم آمين.
2: اللهم انصر أمة محمد يا رب العالمين، ورفع رايه الإسلام يا رب.
0: آمين. آمين. تفضل يا أخ إدريس.
2: يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك سؤالك، يعني تو في شخص يواجه في عالم من علمانا، ما فهمت يعني مواجهة نقاش ويقول في كلام، فهمت يعني هل يجوز الرد عليه برد عنف؟ يعني كيف ترجع الإنسان هذا وزي روحه وإنسان بتعلم، وهو حتى سورة الفاتحة ما يعرفش يفسرها، بك تفلسف على عالم من علماء الأجلاء صلى الله عليه تبارك الرحمن اللي عنده أبحاث وجامعات يدرسوا في الكتب بتاعه وزي، ويتكلم في كلام يعني شيء، هل يجوز مواجهة عنيفة أن يواجهوا وجهة عنيفة أو يتركوها أو شيء، شنو الوجه يجب الوقوف في وجه الشخص هذا؟
0: واضح إن شاء الله.
2: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: وإياكم إن شاء الله. في حد معنا؟ هذا أيضا سائل يقول أنا بنسأل عن حاجة، أنا نخدم في مصنع أحذية لمدة 3 سنوات ولم أتحصل على مرتب خلال هذه المدة، لكن تحصلت على زكاة، فهل الزكاة تنوب عن المرتب؟ يا أخي الكريم، الزكاة لا تنوب عن المرتب، لكن ما دمت محتاجا، إذا كنت محتاجا وأنت عابي على المرتب هذا فقط، والمرتب هذا لم ينزل 3 سنوات، ما جاكش المرتب، ولا تملك عقارا ولا يعني مصدر عيش آخر، ولا تملك أرضا لتبيعها، ولا منزل واسع تسكن فيه تستطيع أن تبيعه وتشتري منزلا صغيرا يفي بحاجتك، إذا كان أنت بهذه الحاجة من الفقر ما عندكش ما يباع، عندك يعني شقة ولا حوش داب الحال صغير أو سيارة داب الحال وما عندكش حاجة زايدة، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة، ليس لأنها عوض عن المرتب، لأنك من الأصناف التي تستحق الزكاة، وبعدين لما ينزل مرتب من المرتب متاعك وتكتفي لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة مرة أخرى. أيوة، إذن أنت الآن يجوز لك أن تأخذ الزكاة، يعني ما دام ما عندكش دخل آخر، مش تقول أنا عندي دخل آخر لكن بما أن المرتب ما ينزلش يجوز لي نأخذ الزكاة بدل من المرتب، لا هذا غير صحيح، إذا كنت مستحقا للزكاة تستطيع أن تأخذ الزكاة، بعدين لما ينزل المرتب، إذا كان المرتب يكفيك للأشياء الأساسية للضرورية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس، إذا كان عندك ما يكفيك سادك المرتب لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة. إذا كان المرتب ضعيفا مثلا 1000 جنيه ولا 2000 وانت عندك عيلة 8 9، حتى مع المرتب ما مش مكتفي يعني في الأشياء الأساسية، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر حاجتك، لكن مش نقول هذه الزكاة بدل من المرتب، غير صحيح الكلام هذا. هذا أيضا الأخت مريم تسأل تقول أنا نبي ناخذ أتات منزل وأجهزة كهربائية بالتقسيط، هل هذا حرام أم حلال؟ بيع التقسيط الأصل فيه أنه حلال، مثلا أنا عندي محل ونبيع فيه أجهزة، نقول أنا هذا الجهاز ب1000 دينار كاش اللي بيشري، لكن اللي بيني نقسطه له على سنة أو سنتين أو ثلاثة أراه بنبيعه ب1500، الزبون شاف بأنه كويس لو يقتطع من مرتبة كل يعني شهر 100 دينار، يعني حيخلص مثلا بعد سنة وثلاثة شهور ولا 50 دينار بيخلص بعد 2 سنة و6 شهور، يشوف روحه مستريح حكي أفضل وأنه رابح في الصفقة هذه، وأنا نفس الشيء نقول المال مش محتاجة عندي هلبة، نستناه يجيني بعد 2 سنة و6 شهور أو 1 أو 3 شهور يجيني أكثر، فكل منهما رابح من الناحية هذه. والفقهاء يقررون قاعدة وهي أن للأجل حصة من الثمن، يعني الشيء هذا لما بنبيعه بالكاش مش زي لما بنستنى المال قداش، ما تقولش ربا لأن الربا بين النقدين، يعني أنا عندي أعطيتك سلفتك 1000 وبعدين رجع لي 1050، لكن الآن هذا سلعة ونقد، أنا بنبيع لك السلعة هذه ب1500 وانت وافقت وقلت أنا نبي نشرها على أقساط ب1500، تفهمنا وانا نقعد نبيع لك وتجيب لي في الاقساط، او نربط مع المصرف يستقطع المصرف الاقساط لصالحي انا، ما فيش باس هذا. لكن لعل السائله تقصد المرابحه التي تجريها المصارف، مش تقصد ان محل يبيع بروحه بالتقسيط، وانما المحل بيبيع للمصرف والمصرف بيبيع للزبائن.

فلاني أنا بنشرها منك على أقساط. هذا الأمر بالشراء يسموه الواعد. أنا نقول المصرف اشري لي ولا نشري منك، اشري أنت ومش اشري لي، اشري أنت ولا نشري منك. هذا شن يعني مفصل الجواز متاعها؟ أساس الجواز الذي لا بد منه هو أن يخير المصرف الزبون بين الشراء وعدمه بعد أن يتملك السلعة. هيك يقولوا الفقهاء، يعني لابد المصرف يقول للزبون اللي هو أنا، يقول أنا حاضر تو بنشريها السلعة هذه، وبعدين أنت بالخيار تبي تشري باهي ما تبيش عادي تقدر تمتنع عن الشراء. كان صار هيك يبدأ جائز، أما إذا كان ما صارش هيك لا، يبدأ الوعد الأول بقوة العقد، يبدأ كأني أنا شريت من المصرف قبل أن يملك السلعة. لكن لما نقول أنا أشري وبعدين أنا بالخيار مرات نشري منك مرات لا، فهو يشري بالفعل وبعدين يجي يعرض علي السلعة يقول لي قاعد تبي تشريها ولا معش تبيها. كان قلت له ما نبيش نمشي في حالي وخلاص، هو يعرضها لشخص آخر. وكان أنا قلت له نبي إيه، يقول لي خلاص إذا بنبيعالك على أقساط جيب ضامن وجيب كمبيالات ويدير معي عقد بيع وكذا. هيك الأصل أنها جائزة، لكن بالذات الأثاث بحسب الواقع تحصل فيه مخالفات شرعية كثيرة. مثلا المصرف بدل أن يشتري السلعة من المحل هذا الأثاث مثلا أو الكهربائية، يقول لباي يدير معاه عقد، يقول لبعت لك دار النوم ولا المكيف النوع كذا رقم كذا بمبلغ وقدره كذا، خلاص يمشي يخلص المصرف ويتم معاه العقد. لكن في الحقيقة المحل محجزش السلعة للمصرف، ما باعلاش شيء معين. تجي بعض الناس يقولون أنا شريت مكيف ولا دار نوم، نمشي المحل يقول لي راو كملوا دار النوم ما عادش عندي، تبي نعطيك كاش بقداش بتبيعها أنت؟ هذا لا يجوز، هذا جعلنا نفتي بالتوقف عن أخذ المرابحة، خاصة في مواد البناء والكهربائية والمنزلية. تو السيارات غالبا لأن فيه منظومة، لما يشري المصرف السيارة تدخل برقم الهيكل ورقم المحرك، معاش يقدر يبيعها مرة أخرى، معاش يقدر يعني الوكالة يبيعها المصرف مرة أخرى لأنها ترفض من المنظومة. فيكون المخالفات في السيارات مش كبيرة هلبا، رغم أنها ربما يكون فيها مواد. لكن المنزلية والمواد البناء فيه اللي يشري قناطر شمنت ولا حديد ولا كذا، بعدين يمشي بياخذهم من المحل يقوله والله تو ما عنديش استناني تعال لي بعد يومين. شو المفروض هو يدير المحل لما يشري المصرف السلعة، سواء شري قناطر شمنت ولا حديد ولا دار نوم ولا تلاجة ولا كذا؟ مفروض المصرف يدير ستيكر يكتب بيعت للمصرف ولا المصرف يسكر عليها، بحيث أن أي زبون يجي يدور بيشري يقول نبي التلاجة هذه ولا يقول نبي القناطر الشمنت هذه، يقول لا هذا مش ليا، هذا مشريات للمصرف، أنا مجرد وديعة عندي محفوظات. إذا كان الأمر كذلك يبدأ ما عادش عندنا إشكال، لكن الواقع أنهم يبيعون يعني شيئا في الذمة فقط، يقول أنا نوفر لك شمنت نوفر لك حديد أنا دار نوم، لكن مش محددة وينها اللي وقع عليها البيع مش معلومة، وبالتالي لما تجي ما تلقاهاش، يقولك تبي كاش نعطيك تبي، هذا كله لا يجوز. وبالتالي إحنا دائما نقوله نوجهه في رسالتين، رسالة للمصارف وخاصة المركزي اللي هو مسؤول عن كل هذا، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقيم في كل مصرف إدارة للتدقيق الشرعي، زي ما مداير إدارة مراجعة مالية يدير إدارة للتدقيق الشرعي. وقلنا مرارا وتكرارا راه إدارة التدقيق الشرعي مش هيجلسوا فيها مشايخ، هم يقولوا المشايخ يبوا أعمال لروحهم، لا لا مشايخ ما يبوش، المشايخ يبوا نفرين ثلاثة من المصرف يدربوهم دورة تدريبية لوجه الله تعالى ثلاثة أيام أسبوع، يعرفوا كيف يميزوا بين المرابحة الشرعية وبين بيع ما لا يملك المصرف، ويقولوا لهم أنتم تتولوا هذا الأمر، بحيث كل معاملة مش تقولي والله فيه لجنة شرعية، اللجنة الشرعية في المصرف الرئيسي تراجع العقود وتراجع كذا وتقولهم باش يتوكلوا على الله العقود صحيحة، لكن من اللي بيتأكد أن من أن العقود تطبق بالصورة الصحيحة؟ لجان التدقيق الشرعي، إدارة التدقيق الشرعي في المصرف اللي تتكون من موظفين يخافوا الله سبحانه وتعالى، تعرض عليهم المعاملات كلها يشوفوها والله هذه المعاملة مستوفاء كويس مشيها، هذه المعاملة لا، لأن ما خيرش المشتري بين شراء وعدمي، ولا حصل فيها عقد البيع للزبون قبل ما يحصل فيها عقد الشراء من الوكالة، هذه يردها معاملة.

0: مرفوضة وتتعاون. لما يبدأ فيه إدارة التدقيق الشرعي تراقب تطبيق العقد بالصورة الصحيحة، احنا كمفتين نقدر نقول الأمر جائز والناس تاخذ والمرابحة الشرعية ممتازة. لكن الآن للأسف ما فيش إدارة التدقيق الشرعي، فكيف نستطيع أن نفتي الناس بالجواز ونحن لا نعلم هل العقد يطبق بالصورة الصحيحة كما هو منصوص، ولا العقد مديرين على جانب ويخدموا من رؤوسهم كيف ما هو؟ هذا أمر الحقيقة لابد أن يوليه المصرف المركزي وإدارة الرقابة على النقد والمصارف، لابد أن يعني يولوا هذا الأمر عناية فائقة ويفكروا في إقامة إدارة من الموظفين للتدقيق الشرعي تتولى هذا الأمر. ورسالتنا للناس، الناس إنما ياخدوش، يضغطوا على المصارف ما ياخدوش منهم، يتركوهم، لأن المصارف تعرف أن الناس حريصة على الحلال وبالتالي تمشي تدير إدارة التدقيق الشرعي. لكن خطابنا للمصارف كان يقول الزبائن الناس يقدموا وما يبالوش لا حلال ولا حرام ولا فيه إدارة التدقيق ولا ما فيش، معش بيسمعوا كلام دار الإفتاء ولا عاد ياخدوا كلامه ويقعدوا يعني يمشوا زي ما هم بدون تطبيق العقد ويضحكوا على الناس يسموها مرابحة شرعية وفي الواقع هي شيء آخر. معنا اتصال الأخ محمد من طرابلس.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حالك يا دكتور عبد الناصر؟
0: الله يبارك فيك محمد، تفضل.
1: بارك الله فيك، تفضل إن شاء الله. إلي دكتور، أنا عندي سؤالين. الأول نبي مثلا إن شخص يخرج من الدراسات العليا ويدير لي بحوث في طلبة بحيث إنه هو يتغلب على المشكلة ويدير الأهداف ويكتب المناهج بتاعها ويشوف الطلبة يعني يشوف الطلبة ويعجبهم الموضوع والموضوع يكون كويس وبشكل
0: أنه
1: يقابل هنا. هذا
0: السؤال الأول. بشوية بس يا أخ محمد، هذا شخص يعاون في الطلبة، يعني هم يجيبوا له موضوع وهو يبين لهم كيف تدير مشكلة البحث وكيف تدير.
1: لا يا دكتور، دكتور، هو مثلا هو يختار لهم، هو مثلا يختار لهم الموضوع يكتبهولهم ويكمل يعني الموضوع كله وبعد
0: يعني يطلع عليهم كاتب
1: ياخذ
0: مبلغ من الناس يعني هم ما يندروا على شيء، هو يدير الموضوع ويكتبه واحد يعطيه لهم هم يمشوا يناقشوا فقط.
1: بالضبط.
0: ايه ما
1: السؤال الثاني يا دكتور، لو ان مثلا شخص يعني يقرا هو طالب مثلا طالب المرحله الجامعيه ومتعين وخذيه تعيين في الدوله، يعني هل هذا حرام او خلال جني النادر مال الدوله حكم انه هو قاعد مش متخرج؟ يعني مثلا شخص جامعي وتعين شهاده ثانويه وياخذ مثلا معاش بس هو ما يمشيش للعمل، يعني المدير يقول له معاش تجي خلاص لو انت لا تقراي خلاص، فهل هنا يعني المرتب اللي ياخذه هل هو يعني خلال حكم انه هو يعني الشهاده الثانويه والمدير يعني سمحت له باقتراف ولا يعني
0: باي؟ أخ محمد، فيه قانونا يعطوا فيه ورقة تفرغ لأجل الدراسة ولا المدير يقول له برا أقرأ وخلاص؟
1: لا هو مثلا شخص متعين في قطاع دولة والمدير يقول له برا وخلاص،
0: يعني ما يعطوش ورقة رسمية بأنه متفرغ للدراسة لفترة كذا سنة؟
1: لا هو طالب يا دكتور، هو طالب.
0: واضح واضح طالب، إيه واضح طالب، إيه عادي. في حاجة اسمها تفرغ.
1: تفرغ، لا هيك من المدير، لأن هذا يعطيش التفرغ.
0: تمام، واضح يا أخ محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة.
1: الله يعطيك، شكرا.
0: وإياكم إن شاء الله. الأخت أم إبراهيم قالت أنا صليت العشاء مع زوجي وفي الركعة الثانية زوجها نسي سجدة، في الركعة الثانية زد سجدة واحدة بدل من يسجد السجدة الثانية، قام إلى التشهد وبعدين وقف إلى الركعة الثالثة ويقرأ هيك حسب ما قالت، ولا في الركعة الثالثة ما نعرفش. عموما قالت نسي سجدة واحدة، قالت أنا جبت السجدة بروحي مش خلف الإمام، بروحها ما تابعتش الإمام، عرفت أن نقص سجدة زادتها هي بروحها. وبعدين قالت لما صفقت لا تذكر، لكن كان يقرأ في الفاتحة فأكمل الصلاة وسجد للسهو ولم أسجد معه. فقالت كيف الحكم؟ الحكم المالكية عندنا الجاهل كالعامد، يعني اللي ما يعرفش الحكم كأنه تعمد فعل هذا الشيء وهو يعلمه. ما نقولوش والله الجاهل معذور، يعني ما نقدروش نقوله معذور، نقوله الجاهل هنا كالعمد. علاش؟ لأنه مقصر في تعلم أحكام الصلاة التي هي واجبة عليه، فبالتالي الجاهل نعملوه كما كالمتعمد في فساد صلاته. فهذا الشخص يحسب أن سجود السهو يجبر السجود اللي نقصه، وبالتالي هذا غير صحيح، وهذا صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاتك أيضا، وفعلك أنت أيضا غير صحيح. لا يجوز للمأموم أن يقضي شيئا في صلب صلاة الإمام، أنت الآن بتتبعي الإمام، مفروض وقضتيه بالتصفيق يرجع للسجود. هذا إذا كان يعني آمتى ما يرجعش، إذا كان عقد ركوع الركعة، كان قال سمع الله لمن حمده وارفع منها، نقول له خلاص هذيك الركعة اللي نسيفها سجدة هذه بيلغيها، الركعة اللي نسيفها سجدة، وهذه بيعتبرها في مكانها الثانية، وبعدين يسجد للسهو بعد السلام باش يلغي الركعة اللي ناقصة سجود. هذا إذا كان يعني فقيها يعرف، مفروض مش يقول لا أنا قاعد في، لا لا، الركن اللي فات في الركعة السابقة لا يتدارك إذا عقد ركوع الركعة التي تليها، يعني كان قال سمع الله حمده منها. أما إذا كان قاعد يقرأ فاتحة فيرجع مباشرة للسجدة اللي انساها ويكمل الصلاة ويسجد بعد السلام. فات عقد ركوعها وارفع منها، نقول له الغي الركعة اللي ناقصة فيها سجود واعتبرها هذه بدلها وكمل الصلاة واسجد بعد السلام. لكن هذا يجب عليك أنت تعاودي الصلاة، ويجب عليه أيضا أن يعيد الصلاة. معنا اتصال فاطمة من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نهارك طيب يا شيخ، بارك الله فيكم على هالبرنامج، حقيقة هذه مجهودات اللي فيها في سبيل يعني أن تبطل للناس.
0: الله يتقبل منا ومنكم. تفضل يا أخت فاطمة.
2: والحب من البعض.
0: بارك الله فيك.
2: الشيخنا أنا بصراحة الموضوع مش موضوع يدور لصديقتي وتسأل، قالت هو سؤالي يتكون من ثلاث فقرات. ما حكم الحلفان، ما حكم سب الدين للشخص المتزوج؟ الفقرة الثانية التهاون الصلاة، ما حكمها؟ الفقرة الثالثة هل يحق للزوج أن يأخذ من زوجته مثلا مالها، أو على سبيل المثال أنها حصلت ورثة من أهلها؟ هذا السؤال يا شيخ، لأن هي بصراحة حلفلها برضو بالطلاق لأنها ما تصلش الفتح لأي شيخ، فوالله ما قدرت نتأخر عليها شيخنا. هذا
0: يعني هي برضاها ولا زوجها هو بياخذ هيك من غير رضا؟
2: كيف يعني
0: هي راضية تقول أخوذ الورثة ولا مش راضية هي؟
2: لا لا، قالت أبدا مش راضية، سواء ورثة أو فلوس أو أي شيء.
0: واضح،
2: يعني ليه الحق ولا مليش الحق.
0: واضح،
2: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: وفيكم إن شاء الله، حياكم. الأخ صلاح من جدابية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ الأجر طبعا من شخص يؤجر منا أجر، تمام؟ تمام؟ وقلت له عد، أنا عارفيت المتأكد منها، قلت له عد، قال لي لا أنا إن شاء الله ما تمام وافيت. عاد طلعت منه تبع عارف منه شي 5 كيلو، وروحت رن علي وقال لي لا الفلوس نقصت 50 جنيه. فهمت يا شيخ؟ في الحالة هذه كيف نديه توا؟ انا نعطيه 50 جنيه تعاتها ولا كيف؟ حرام، انا قلت لك يعني حرام. عاد تقول لي لا لا خلاص لا اوكي. عاد رن علي قال لي لا نقصت 50، كيف ما فهمت؟ ايش الحل في الشيء في الحالة هذه يا شيخ؟
0: واضح ان شاء الله.
3: ونبيك تنصح جماعة الإيجارات يرحموا شوية في الأجار، ينقصوا السعر شوية ويرجوه يوم يومين ويرجوش وما يرجوش ولا يرحمه، كأنهم آلات يا شيخ، كأنهم آلات، كأنهم مش بشر. قررت إن شاء الله خير يا شيخ، شكرا وبارك الله فيك.
0: وإياكم إن شاء الله. أبو أحمد من مصراتة.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ أنا عمري 73 سنة، وهين الرقبين فين احتكاك الاثنين، على اساس البدايه نستطيع ان نوقف اساسا، لكن بعدين لما بنسجد للأسفل ما نقدرش لأن الطية في غرفية.
0: يعني لو صليت على كرسي تقدر توقف الركعات كلهم، لكن لو سجدت ما عادش تقدر توقف.
4: اي نوقف، نقدر نوقف، لكن لما نوقف لما يصير اللي ما عادش نقدر
0: بعد السجود ما عادش تقدر توقف بعد السجود. تقصد لو وقفت انت حتتعب حتى في النهار، حتى ولو يعني
4: نتعب منها، فلهذا ناخذ الركعه الاولى من قيام، ناخذ الركعه الاولى من قيام، لكن الباقي نكمل فيه من جلوس على الكرسي.
0: ايه تقدر تسجد انت وتركع عادي؟
4: لا بالنسبه للسجود لا، الركوع بس، لكن السجود لا، سجود على الكرسي.
0: انت لا لو صليت على الارض، لو صليت جالس تقدر تسجد عادي؟
4: اي نقدر. ايه
0: تمام، واضح ان شاء الله.
4: شكرا دكتور،
0: بارك الله فيك. معنا حد من معنا؟ الأخ إبراهيم من غريان. يا أخ إبراهيم تفضل.
5: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بارك الله يومك.
0: اللهم أمين وإياكم. تفضل.
5: بداية فضيلة الشيخ من وجه مناشدة للحكومة الليبية.
0: مناشدة
5: للحكومة الليبية. بخصوص الناس اللي قاعدة تعاني من التجار. الناس اللي قاعدة ساكنة بالإيجار وما عندهاش أي فعل. لا خاص ولا عام. المفروض تلتفت فيهم الحكومة. العوم وتساعدهم
0: وتقدمهم في موضوع في تو السايق في البلاد، هذا موضوع
5: الخروج. يعني المناشدة ان شاء الله توصل
0: ل تكون حسن الاجتماع
5: وتكون
0: واصله
5: مع
0: المهادي
5: ان شاء الله. ان
0: شاء الله يا اخي ابراهيم، بارك الله فيك. يا الاخ ادريس من مصراته قال في شخص يواجه عالما من علمائنا، قال يرد على العلماء وهو لا يتقن حتى تفسير سورة الفاتحة، يقول هل نواجهه مواجهة عنيفة أو نتركه؟ يا أخي الكريم، أولا سنة الله سبحانه وتعالى في المصلحين أن يؤذوا. الأنبياء آذاهم السفهاء وتطاولوا عليهم واتهموا بالكذب وبالجنون ويعني بالسحر وغيرها. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر وأفضلهم وأقربهم إلى الله اتهموا بأنه كاذب وبأنه ساحر وبأنه يعلمه بشر وبأنه مجنون، ولم يتركوا شيئا إلا وقالوه فيه. هكذا عامة الناس يريدون من العالم أن يوافقهم في سائر أهوائهم، فإذا خالفهم في مسألة يشتهونها نبذوه ونبذوه بسيء الألقاب. هكذا هو شأن العامة. لكن من يعني كان مخلصا لله سبحانه وتعالى لا يأبه لهذه الأشياء، لأن الإنسان في طريقه إلى الله وهو يسير إلى الله، العالم يقوم بما يجب عليه حتى يحصل على النجاة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيسأله أنت علمتك علما، ماذا فعلت في هذا العلم؟ هل بلغته للناس؟ هل صدعت بالحق؟ هل نصحت وأديت الواجب عليك؟ أم أنك داهنت وبعت دينك بعرض من الدنيا وطبلت لأهل الباطل ويعني تركت بيان الحق للناس؟ سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. من كان يعلم ذلك عليه أن يكون راضيا عن نفسه إذا عرض أمام الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. الآن العالم المصلح الناصح يقول لك نموت غدوة ما عنديش إشكال، لأني أنا عارف شن درت وشن أديت وشن قلت وكذا. هذا يعني يعلم من نفسه أنه أدى ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. أهل الباطل وأهل الشر والفساد يريدون أن يثنوا أهل الحق عن بيان الحق، فيشغلونهم بمعارك جانبية، يشغلونهم بالدفاع عن أنفسهم، يخلوه بدل من يبين الحق للناس يقعد يدافع على نفسه، لا أنا ما قلت هيك، لا رأوا معناها هيك. لا، ينبغي للمصلح والعالم ألا يلتفت إلى هؤلاء وأن يمضي في طريق بيانه الحق للناس. لكن عامة الناس ما الواجب عليهم؟ نقوله هنا يعني بحسب حال الشخص هذا الذي يشوه أهل الحق والعلم والصلاح، هل الشخص هذا مغمور لا يتابعه أحد ولا يتأثر بكلامه أحد؟ في هذه الحالة نقول أميت الباطل بالسكوت عنه، ما تعدلوش عليه، خلوه يهدرز هو وعشر أنفار، غدوة يسمعوه وبعد غدوة يسمعوه وبعد شهر يسمعوه وبعد شهرين تلقاه مسكر الصفحة ومعاش يسمع في حد. أما إذا كان مشهورا عند متابعين هلبة ويعني غرر ببعض الناس، هنا نقول يجب على عامة الناس من أهل الحق أن ينصروا أهل الحق وأن يبينوا الحق للناس، يدافعوا عليه العلماء، يدافعوا عليه المصلحين، ويبينوا زيف وكذب هؤلاء الناس. الآن شوفوا دار الإفتاء، دار الإفتاء الحملات المتكررة، لو كان عندهم على دار الإفتاء مخالفة مالية واحدة، لو كان عندهم على واحد من مشايخ الدار أي شيء يمكن أن يخدش دار الإفتاء راهم ما قصروش وطلعوا، لكن ليس عندهم إلا الأكاذيب والافتراء. هذاك مداير شركة، هذاك عنده مش عارف في حسابه كذا. المشايخ في دار الإفتاء لا عندهم حسابات في الخارج ولا خايفين يجمدوا لهم حاجة، يديروا في بيانات ضد اليهود وضد أمريكا وضد الدول المطبعة، يتكلموا عليه حكومة الشرق حكومة الغرب، أي مخالفة دار الإفتاء تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. الحكومة تدير حاجة كويسة يشكروها عليها ويثنوا عليها وهذا واجب، الحكومة تدير حاجة سيئة يبينوا خطأها وفسادها ويحذروا الناس ويحذروا الحكومة أولا من مغبة هذا الأمر. هيك يكون العالم المصلح الداعية إلى الله الذي لا يرجو إلا مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن عامة الناس من أهل الحق اللي تبعوا في العلماء والمصلحين مفروض ما يسكتوش على أهل الباطل، إذا كان لهم صولة وليهم تأثير عليهم أن يدفعوا باطلهم وأن يردوا عليهم وأن يبينوا زيف كلامهم للناس باش ما يغترش بهم عامة الناس. الأخ محمد من طرابلس قال في شخص يعاون في الطلبة في وضع خطة البحث، وبعدين قال لا مش هو الحقيقة، هو يختار لهم في الموضوع ويكتب لهم في خطة البحث، يمشوا يناقشوا خطة البحث بعدين يرجعوا له، يكتب لهم هو الموضوع وبعدين يرجعوا هم يناقشوا فقط، هذا لا شك أنه غش وتزوير ما يصحش. هذا ليس عمل الطالب، هذا عملك أنت، وأنت شرعا لا يجوز لك أن تقوم بهذا التزوير ولا يجوز لك أن تأخذ المال مقابل ذلك. ما لشن هو الأمر الجائز؟ الأمر الجائز أن تكون معينا لهم، هو تختار له موضوع تقترح له وتقول له برا امشي اقرا عليه كتاب كذا وكذا وكذا ودير تصور مبدئي وتعالى لي ارجع لي، يجيك تحس انه بدل جهد بالفعل، تحس انه ما بدل شيء لزه، قول له امشي اقرا في موضوعك كويس وبعدين تعالى، تلقى انه بدل جهد لكن عنده بعض الاخطاء ويحتاج بعض التقويم تصلحه، مش لوجه الله تعالى تقول له والله ياو صلح هيك دير هيك ساوي هذه كذا عدل هالموضوع هذا عدل التقسيم زيد الدراسات السابقة بين منهج البحث أنت تعلمه هيك، حتى لو أخذت مقابلا يعني لقاء هذا الأمر معليش. لكن أنا ننصح الباحثين لمن الله عز وجل عليهم بالاطلاع والمعرفة وحسن التقسيم ومعرفة منهج البحث أن يبذلوا العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. الإنسان مادام يخدم ويأخذ في راتب ومكتفي ما فيش داعي للجشع والطمع، يخلي زكاة للعلم الذي منحه الله عز وجل إياه، يعاون الناس اللي يسأل ويجاوبهم، اللي باحثين اللي يحتاجوا يعاونهم. لما أنت تفعل هذا الأمر يزيدك الله عز وجل علما ويبارك لك فيه، فما فيش داعي مادام الإنسان محتاج الأفضل له أن يتعفف وما يخدش المال ويعاونهم، لكن يكون معينا مش كاتبا، مش خليه هو راقد ونعطيه تزوير موضوع أنا كاتبة ونعطيه له مقابل المال، ما يجوزش الإنسان ما يفعلش الشيء هذا، يصحح يقوم يصوب ينصح يراجع مراجعة لغوية مثلا، لكن إنه هو يكتب له البحث هذا ما يصحش. السؤال الثاني الأخ محمد قال في شخص حصل تعيين بالشهادة الثانوية وهو طالب في المرحلة الجامعية ومرتبة ينزل لكن ما يمشيش العمل، علاش ما يمشيش العمل؟ قال والله المدير يقول لا برا مش لازم تجي برا قر قرايتك، هذا لا يجوز حرام. مش تعيين بالشهادة الثانوية حرام، تعيين بالشهادة الثانوية جائز لأن القوانين واللوائح تتيحه، درجة سادسة تقريبا يتعين بها الثانوية، لكن لا يجوز له أن يأخذ المرتب من دون عمل، إما أن يذهب إلى العمل بالفعل وينتسب في الجامعة انتساب، وإما أن تكون فيه لوائح وقوانين تسمح لمدير المصلحة بأن يعطي التفرغ لمن أراد الدراسة. الآن التعليم مثلا عندهم اللي بيقرأ الماجستير مثلا فيه يعطوا فيه في القانون يعطوه تفرغ بورقة رسمية يقولوا له أنت فلان الفلاني بما أنك تقرأ في ماجستير نعطوك تفرغ سنتين كمل فيهم رسالتك ومرتبك ينزل. هذا ما فيش بأس إذا كان الأمر يعني مشروعا قانونا، ما فيش مخالفة، الأمر عادي قانون، وعطوه تفرغ بورقة ما فيش بأس. أما مدير المصلحة ولا مدير المدرسة يقول له برا ما تدورش وكمل قايتك، هذا لا يجوز، هذا غش حرام، لأن المدير لا يملك هذه الصلاحية، ما يقدرش ولا مدير مستشفى ولا مدير إدارة ولا مدير مدرسة إنه يقول برا ومعاش تجي، هذا مش ماله ومش رزق الخاص، هذا رزق الدولة ومال الدولة، لا يجوز التصرف فيه إلا وفق قوانين ولوائح الدولة. كان لوائح الدولة أعطتها تفرغ ماشي الحال، ما أعطتهاش تفرغ لا يجوز له أن يستفيد من هذا المرتب الذي لم يذهب فيه إلى العمل. الأخت فاطمة من طرابلس قالت صديقتي تسأل السؤال الأول حكم سب الدين للشخص المتزوج. سب الدين يعني انتقاصه والإساءة إليه بأي لفظ من الألفاظ هو أمر موجب للردة والعياذ بالله، أمر يخرج به المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والردة والعياذ بالله. شوفوا أمر مش هين، راه متزوج ولا مش متزوج يسب الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصه، يسب دين الإسلام أو شعيرة من الشعائر، هذا أمر يودي بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله والردة. والردة عليها أحكام تترتب على أحكام، مش لعبرة ولا ما نقول ردة، ردة يعني لو مات في ذلك الوقت راه دم هدر لأنه كافر مش مسلم، راه معاش يبدأ لي عصمة ما يقتصوش من القاتل راه في هذاك الوقت، لو مات وهو على هذه الحالة والعياذ بالله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا أمر خطير راه الأمر مش سهل. بل الشخص المتزوج، الشخص المتزوج ينفسخ نكاحه مع زوجته، بعض أهل العلم قالوا فسخ ويعني يدير عقد جديد، وبعض أهل العلم وهو مذهبنا قالوا تنحسب لطلقة، يعني بتمشي من رصيده طلقة، راهو أمر مش ساهل راهو. هو أول حاجة مش المعضلة الكبيرة الطلاق، الطلاق عادي يتزوج، لكن المعضلة الكبيرة الردة والعياذ بالله أنه يخرج من الملة. فنوصي شبابنا نقولهم اتقوا الله عز وجل، ردوا بالكم تستهينوا بهذه الأمور. يقولك هذاك خط أحمر، هذاك الخط الأحمر هو الدين، الخط الأحمر هو سب الله سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام. المسلم مفروض يفتخر بانتمائه لدين الإسلام، يعظم الله سبحانه وتعالى الذي امتن عليه واختاره من بين مليارات الناس لأن يكون مسلما، يعني يثني ويفتخر بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه هذا الدين وأخرجه من الضلال إلى الإيمان ومن الكفر إلى النور. هذا الشخص مفروض جابك للهدى، مفروض تثني عليه وتحبه وتعظمه، تحب الله سبحانه وتعالى وتعظمه وتحب دين الإسلام وتفتخر به، مش تسبه، هذه راه مش رجولة، هذه قلة حياة وقلة تربية والعياذ بالله. قال السؤال الثاني التهاون في الصلاة، لا يليق بالمسلم أن يتهاون في صلاته لأن أهم الأركان العملية الصلاة، أهم الأركان العملية الصلاة، لأن الإنسان يعني هذه صلته بربه، هذه الأوقات التي يلتقي فيها بربه مباشرة فيخاطبه ويقول الحمد لله يثني عليه ويمجده ويسأله اهدنا الصراط المستقيم، يكون قريبا منه. هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح بها، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أرحنا بها يا بلال، كان يرتاح فيها لأنها غذاء للروح، زي ما الإنسان يتغدى ويأكل في فطور وغداء وعشاء يغذي جسده كذلك يغذي روحه بهذه الصلاة. فلا يليق بالمسلم أن يتركها ولا أن يفرط فيها ولا أن يتهاون فيها، الفرائض هذه خط أحمر لا يجوز له أن يتهاون فيها. والله عز وجل قال فويل للمصلين، الويل هذا وادي في جهنم والعياذ بالله، بعيد قعره خبيث طعمه، هذا لمن الويل؟ قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، رأوا مش الذين تركوا الصلاة لكن الذين يؤخرونها عن أوقاتها، هذا لهم الويل. فالإنسان لا يليق به أن يفعل هذا الأمر. الثالث قالت هل يحق للزوج أن يأخذ مال زوجته جتها ورثة مثلا من غير رضاها؟ لا يجوز له ذلك، المرأة يعني تتصرف في مالها كيفما شاءت. بعض العلماء قالوا للزوج أن يمنعها من التصرف فيما زاد على الثلث، مش يأخذها يقولها لا معليش، ما هو قالوا المرأة مرات تصرف مالها فيما لا يعني، فالزوج يقولها وقفي راه هذا هلبة ما تصرفيش، ما يليقش هنا، مش إمكانه هنا. بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا ليس له علاقة بمال زوجته لا ثلث ولا غير الثلث، لكن ما فيش واحد من العلماء قال له أن يتسلط على مالها ويأخذه من غير رضاها، هذا غصب وأكل مال بالباطل وحرم عليه، لا يجوز له أن يأخذه. إذا أعطت الزوجة زوجها المال عن طيب نفس وبكامل رضاها فله أن يأخذه وأن يتصرف فيه، والأولى والأفضل أن لا يأخذ منها شيئا. الأولى علاش راجل، هو راجل بيت، لأنه هو الذي ينفق، هو الذي يجب عليه أن يعني يتحمل هذه الأعباء، فالأولى له أن لا يأخذ منها أصلا، حتى لو أعطاتها يدسهولها يديلها به مشروع، يعني يشري لها به حاجات تحتاجها هي، هذا الأولى. لكن لو أخذه لا بأس إذا أذنت له، لكن إذا لم تأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كان نفسها غير طيبة بيرة، هذا تأكل في سحت وتأكل في حرام، وانت تعتبر غاصبا لمالها ولا يجوز لك ذلك. الأخ صلاح من جدابية قال شخص أنا مأجر منه، أعطيته الإيجار قلت له عد الفلوس، قال لا، بعدين رن علي بعد ما طلعنا 5 دقائق ولا قداش وقال لي ناقصات 50. ليس له أن يطالب بهذا المال الناقص إلا إذا أحضر بينة تفيد ذلك، كأن مثلا يكون بحداكم شخص موجود وعدهم قدامه وطلعوا ناقصات مثلا، هذا بينة خلاص. لكن الأصل أن المال أخذه كاملا، هذا الأصل، ولا يجوز له أن يطالبك بدون بينة، لأنه هو أصلا دخل على هذا الأمر من الأول، المفروض كان يعد، هذه من المواطن التي يجب فيها العد، باش الشرع أوجب علينا العد في هذه الحالة باش ما يصيرش نزاع. شفتوا الشرع الحكيم قالك لازم تعد باش ما يحصلش نزاع، أعطاني ناقصات أعطاني كاملات، لا يجب عليه أن يعني يعد المال في ذلك الوقت. هو فرط في العد وما مشاش يدبر راسه، أنا الأصل أنني سلمته له كاملا، إلا إذا أقام بينة على أن المال ناقص، بينة صحيحة مقنعة، خلاص هذاك بعدين تعطيه. قال نبو نصيحة لأصحاب الإيجار، الإيجار هذا مدخل مالي أباحه الشارع، لكن الإنسان لا يعني لا يليق بالمسلم أن يتعلق بالدنيا وكأنها كل شيء وينسى الآخرة. رأوا يا أخي المسلم إذا أكرمك الله عز وجل بالمال، فيعني كنت رفيقا بعباد الله وأديت الزكاة والصدقة وكذا، الله عز وجل سيبارك لك في مالك وسيزيدك، لأن الملكين يعني كل صباح زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعواني، واحد يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأنت لما تنفق وتعطي راو ثق بأن الله عز وجل سيعوضك وسيزيدك وسيبارك لك. الآن في ظرف نحن الناس محتاجة وفيه يعني تضخم والناس عايشة بالإيجار وعندها مصاريف أخرى، فأنا يعني نعرف بعض الناس، مرة شفت في عمارة في مصراتة الشخص مالك العمارة كاتب لهم بمناسبة شهر رمضان نعلمكم بأن يعني بأنكم معفوون من دفع الإيجار في هذا الشهر. شوفوا هذه أمر أنت مرات تقول سهل، لا هذا مش سهل، كم شقة في العمارة وكم حق كل شقة، لكنه تصدق بها لوجه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، أقل شيء يا أخي أقل شيء يعفيهم شهر، خليهم في شهر رمضان في عيد في مدرسة، عفيت نقصت للإيجار استنيت شوي، معليش الإنسان راو لما لازم يكون عنده معاملة مع الله، مش المعاملة دنيوية بس، احنا مش ماديين مش ملحدين، ما نحسبوش فيها قرش زي قرش يساوي 2 راو، عندنا حسبة أخروية أخرى، عندنا البركة في المال أصلا حتى في الدنيا مش الآخرة. راو لما تنفق وتعطي الناس الله عز وجل سيضاعف لك وسيبارك لك حتى في الدنيا قبل الآخرة، يعني أرجو أن يكون ذلك حاضرا في ذهن هؤلاء الناس. أبو أحمد مصراتة قال عمري 73 سنة، الله يبارك لك في عمرك إن شاء الله يتقبل منك، قال عندي ركابي فيهم احتكاك، نقدر نوقف الركعة الأولى لكن كم نوقف الركعات كلها بنتعب سائر اليوم، لا لا لا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله سبحانه لا يريد أن يحرج عباده. أنت يا أخ أبو أحمد ما دام تقدر تسجد ما تصليش على الكرسي، شن تدير؟ الله أكبر واقف وتقرأ وتركع سمع الله لمن حمده، بعدين تنزل للسجود وبعدين معش توقف، خلاص قعمز واقرا واومئ للركوع ايماء وبعدين ارفع وبعدين اسجد، كمل صلاتك بهذه الطريقه باش اولا تحافظ على اكبر عدد من الاركان، تكون سيبت القيام فقط وما يتعبوكش رجليك. مش نقولك احنا لازم توقف على رجليك وبعدين تتعب اخر اليوم، لا لا هذا يعني لا يجب عليك. الأخ إبراهيم من غريان قال الناشد الحكومة بخصوص الناس اللي ساكنة بالإيجار المفروض تلتفت ليهم الحكومة وتقدمهم في القروض الإسكانية. نعم هذا صحيح، الآن كل من ولاه الله عز وجل أمر الناس سيسأله الله سبحانه عن الناس اللي فرط فيهم، يقول والله إحنا ما عندناش فلوس، لا والله فيه فلوس، يمشوا في السرقات ويمشوا في المشاريع الوهمية شرقا وغربا، ويمشوا في المغنين والحفلات الصاخبة، يمشوا في ما لا يعني، والناس محتاجة، في ناس عندها فروقات ديون للدولة، في ناس ما عندهاش إفراجات بمرتباتها، هذه حاجات واجبة على الدولة يجب عليها أن تقوم بها. الشباب هاضم بدل من يضيعوا المال في الاعتمادات اللي يعطوا فيها بالملايين، الاعتمادات اللي على أساس بتنزل الدولار زادتها اليوم هو قريب يوصل 9 دولار، الاعتمادات هذه احنا نشروا في السلع من السوق، عمرنا ما شرينا باعتمادات، نشروا من السلع نشروا فيها بسعر الدولار برر يا أخي، سعرونا فيه التجار على سعر الشيك على سعر التحويل، ما فائدة هذه الاعتمادات؟ الاعتمادات هذه لو أعطيته لكل بطاقة ولا شخص كل رقم وطني اعطيتوه 10,000 دولار راهو غرق السوق وكثر الطلب على الدولار ونزل الدولار بدون هالاعتمادات الوهمية اللي يبيعوا فيها التجار هنا وركبوا بها الدولار. لو الأموال اللي تصرف في الفراغ لو هذه الأموال أنشئت بها مشاريع صغرى للشباب ولعطوهم بها قروض إسكانية يخلصوها عليه دفعات ما تتعبهمش الشباب راهو لقينا يعني مشاريع إسكانية يسكنوا فيها الشباب، مش توا عمرهم واصلين لـ40 مش لاقين حتى كيف يتزوجوا، هذا يعني قليل من كثير مما يعانيه الناس. مفروض الحكومات اللي يبي يسلب نفسه أمام الله سبحانه وتعالى وينجو يشوف حال الناس. سيدنا عمر قال لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، ما يجينش واحد يقول لي سند ضعيف، هذه يذكرها الرواة، هذه ما نشرعوش فيها في أحكام، هذه دعوة لولاة الأمر أن يعني ينتبهوا لما في الرعية من ضعف ومن عجز باش يحسوا بهم ويديروا حلول حقيقية تعالج هذه المشاكل حتى يدعو لهم الناس بالخير في الدنيا وينجو أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الإنسان أدى ما عليه. لكن الإنسان يصرف في غير الأولويات، يصرف في الفساد، الحج على حساب الدولة، والناس ما زالت محتاجة لأشياء أساسية. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين، يعني
3: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
2: فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: نعم، ما هاش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجارة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هيك بك موجود الشيخ، صح؟ يقول محمد
5: اسم محمد. الظاهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون في حرمة. لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر. لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
8: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يعني يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أحسن المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس وهذا من حصائد اللسان يا شيخ وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ
7: لا.
8: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح فهذه مسائل عليك بنفسك الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم هذا هو إنسان من رأى ممكن فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر هذا الأصل لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم
7: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا
8: نعم هو
7: تحسر الناس
8: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال
7: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا
4: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور
5: لا هو حديث صحيح حديث صحيح رواه مسلم
4: ما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
5: هو الآن
4: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب
5: هو الخطاب للمسلمين عامة الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: هذا السؤال عبر البريد، يقول في السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بين الكراه والغصب؟
9: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
9: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
7: نعم.
9: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
7: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
9: نعم
7: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق ترى نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منه واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
2: ضاع نعم.
3: لا في صورة
2: في الأولى لما صارش
3: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
2: كل حد عارف يعني.
3: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد

0: مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقص مع اخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ما هيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب له ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: المتصل الاخر الاخ حمزه يقول ان امي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من ام على اساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لازاله الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
3: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه اشكاليه، هي فيها اشكاليتين، اول شيء الحواده والفتوى فيها بدها لفتة ان لا تجوز، يعني ينبغي اذا كان فيه حواله اللي بحيث تكون جائزه بالطريقه اللي ترها الدار، ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظه اللي ندخل هنا لمحل الصرافه هنا، يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا او بتكون عمليه صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
5: يتحقق
6: التقابض طقابط في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء، افترق وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
5: نعم
6: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمساله من الجانبين غير شائزه والله اعلم.
7: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
2: شيخنا مجيب على الاخ

0: محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة؟ هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضة خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج, الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها, لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا, السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه, سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، ما دل لأنه عاش بعد الطوفان. فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا، كم عاش بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنه يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما، هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدوهم 60 يعني يعني
0: 1010.
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين
0: مشهول، يعني
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة، وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روى يعني ابن عباس أنه عاش بعد 60 عاما. الخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال: جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح فقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل يعني دخل بيتا له بابان، فقام وسط البيت هنية شوية يعني، ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو 1000 أو أكثر من 1000. يعني شافه كأنه واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال الشيخ مالك، الآية يعني ما قالتش يعني الآية فلبث فيهم من سنة إلى 50 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كانت 950 سنة، وإنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك، وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف، ما فيش دليل قطعي عليها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
1: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول، على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا، وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق، يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
0: التوحيد.
1: نعم، هي التوحيد وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
0: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
1: نعم، هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا، هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به، وغير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا البغي والفساد في الأرض. فنعم، لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا تميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد، لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض: إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة نوح قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه، اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة، في مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، وأرسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم، وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
1: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح. يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم؟ قال هو فينا ذو حسب. فنفسه قال هرقل، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها، يعني قوم لهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وكذلك يحيى عليه السلام قال لك أنا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء أن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
0: التحرر الحاصل.
1: نعم،
0: التحرر من عبادة،
1: نعم، التحرر من عبادة
0: وتسليم كل شيء لله عز وجل،
1: العبادة حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لما يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا لا، الله جل وعلا بين في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحز مهجوبا ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن النصرف وغيرها، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيرها، وبيحرصهم على عقوتهم، تجد عندهم ماذا أشياء يعني يديروا فيها
2: يذل نفسه
1: ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامة الإنسانية، يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصل إلى أشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل إن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده، أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن رأوا الرزق في السماء وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق من مسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق، رأوا صح الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة، يعني العمل الكادح هذا من سمات الإسلام وهذا حق،
2: لكن
1: الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبه فلوس جيبه،
2: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
1: لدرجة أنه إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم، إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره والله مقصر في حق أسرته ولغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني يغاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، وقال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانه والله أخذه كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
2: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم يعني لو في نصوص واضحة؟
1: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
2: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
1: نعم،
2: وشوف العقل يقدر يستوعب.
1: ذكر في سورة نوح كلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال ما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاه في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقول قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام، وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في, في ملابسات، بيقول لهم صدق يعني كانوا يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يعني ما بيقول لهم راهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، راهم نتكلم في الكلام هذا كله وأفنيت عمري سرا وجهرا ومن الصبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجة ولا نبي لا ربي هو بخاسم. هذه يعني يعني لما يسأل السائل شنو خيرك أنت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغير، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا راه أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوب إلى الله جل وعلا تؤمن وتنال الرحمة؟ أنتم خير أشوف فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذا سبب في رحمة الله جل وعلا.
2: نعم من التذكير.
1: نعم من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام، يعني وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة، وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفصل القصير ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
3: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
0: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
1: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا، أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده، حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش انت تقول اني كلمت مره واثنين
0: تقدرش تتخيلها. سبحان الله، المده
1: تقدرش تتخيلها. نعم، لا يستطيع الانسان تخيلها ابدا، لا يستطيع. يعني ولقد ارسل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رساله وذكر ان الله جل وعلا اوحى الى عبده نوح وارسل الى عبده نوح واوحى اليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة أرسلها للناس. مسألة تو بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا أنت عيش نفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشروا فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه لمثلة أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمه يعني
2: مستهلك
1: فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يرى الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد، وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمتي. هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر نوح عليه السلام. هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
1: نعم، عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها، نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد. فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق، وإما أن يعبد الشيطان، وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان، ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما كنتم تشوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حد الأمور الأخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى، وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم يعني هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصح الناس ويرد الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم، لما قال قائد جيوش الفرس، لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبدوا الله ولكن يعني لا، ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا
2: بالتوحيد،
1: يعني ما فيش تقول لي ما تنعبد الله ونعبد مع آخرين زي ما المشركين، يعني هو نعبد في الله إحنا، لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله، لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
2: يعني معناتها شيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
1: نعم،
2: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
1: أيوة، كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة، والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نقص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام، هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. فالله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه؟ على سورة الإسراء، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، حقق صفة العبودية لله جل وعلا، وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بعد العام. يعني فالشكر من العبادة، والله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها. وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه، الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حتى لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركزوا عليه مسألة العبودية، فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام. الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. كما قال الله جل وعلا في إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قول ما في ما قصة لوط عليه السلام، يعني قرن الأنان بهذه الصفة، يعني قلت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها، وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدت حتى في الأحاديث النبوية في السنة قصة الشفاعة، لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى يعني إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فيقال يعني يا محمد ارفع رأسك واشفع وشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من من من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني. والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة. يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكلها آيات شاهدة تدل على أن نوحا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبر نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عندها أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مسألة التوكل هذا عمل قلبي، التوكل أيضا يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقال لهم الكلام هذا، قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى ربي منكم فلوس ولا ربي تشكروني ولا تذكروني ولا ربي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا ربي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قولة أطرد اللي معاك هديمة وكذا وهديمة، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون، وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال لهم هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من الإقامة بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام

0: عند الله جل وعلا. نوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يوصل لدرجة الأنبياء، لكن
0: نعم
1: يحاول.
0: عليه أن يحاول، يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب. وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيما لله تبارك وتعالى، حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وأقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور، زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا. ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب، وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي وصف ربي بكمال العبودية كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده وصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه. يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة، وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه. نعم
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى

0: منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي ولما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم للإجابة عن أسئلتكم وملاحظاتكم فيما يخص أمر المسلم في دينه ودنياه. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، إذن نبدأ هذه الحلقة بتوجيه على بعض الأشياء التي يتصل بالناس حولها في أوقات متفرقة، وبعض المسائل المتكررة التي يعني ننبه عليها بين الحين والآخر، ومن ذلك يعني ما يفعله البعض من عدم

أوقات متفرقة وبعض المسائل المتكررة التي يعني ننبه عليها بين الحين والآخر، ومن ذلك يعني ما يفعله البعض من عدم

0: عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
4: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهاد.

0: الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك. كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيرها. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
2: 90.9 FM تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
6: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم للإجابة عن أسئلتكم وملاحظاتكم فيما يخص أمر المسلم في دينه ودنياه. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، إذن نبدأ هذه الحلقة بتوجيه على بعض الأشياء التي يتصل بالناس حولها في أوقات متفرقة، وبعض المسائل المتكررة التي يعني ننبه عليها بين الحين والآخر، ومن ذلك يعني ما يفعله البعض من عدم احترام الطرق التي تسير عليها المركبات الآلية وغيرها. مستمعينا الكرام، يلاحظ كثير من الناس يلاحظون أن الإنسان لما يمشي في الطريق يعني دائما نجد ازدحام، وهذا الازدحام ناتج عن قيام البعض يعني سامحهم الله بوضع سيارات في الطريق، يعني لا يضعها في المكان المخصص له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي الحديث أيضا المشهور: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الحديث وهذه النصوص الشرعية وردت في الحث على عدم وضع الأذى في طريق الناس. معنا استقبال، معنا مكالمة. الأخ سعد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. تحييك يا شيخ على مجهوداتك الدينية، بارك الله فيك وجزاك الله خير وكثر الله من حسناتك واجب حسناتك من جبال. سؤال ما عندي الشيخ، نحيي فيك في هذا اليوم المبارك.
1: شكرا لك، الله فيك، جزاك الله خير أخ سعد، بارك الله فيك. فهذه المسائل، هذه المسألة حقيقة يعني تسبب في أذى للناس، كما قلت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجتمع يلاحظ زي ما قلت يعني تجد طريق يعني واسعة يعني ترفع ثلاث سيارات زي ما قلت أربع سيارات، ويجي إنسان بينزل لمحل غذائية يدرس يعني في المكان المخصص، ويجي واحد تاني في جنبه ياخذ يعني يدرس في جنبه مش وراه يعني في الطريق، يعني يسكر الطريق سيارة بدل طريق بدل ما يمشي ثلاث سيارات تمشي سيارتين، وبعدين يجي واحد بعد حتى هو يبدأ الممر سيارة واحدة فقط معا، ويصير ازدحام الناس، وهذا من الأذى، هذا من أذى الطريق، هذا من أذى الطريق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نجد هذا في محلات غذائية، في الكوش زي ما يقولوا، في محلات خضرة، حتى في الصلاة في المسجد، حتى في الصلاة في المسجد. يعني سبحان الله تستغرب في عادات الناس، يعني الإهمال، اللامبالاة، البخل في الحركة، أقصد يعني عدم تقدير ويعني احترام حقوق الآخرين، سمي من ذلك ما شئت. يعني لازم يبيها السيارة مدى بيه، حتى كان يخش بها الدكان يقدر يخش بها، ولا الكوشة يقدر يخش بها، يخش بها للدكان ولا الكوشة، ينزلش مرة واحدة من فبيش يتريض حتى شوية. يعني لما تشوف انت بعد ما المكان الزحمة هذه تطلع ممر سيارة واحدة، لو تمشي قدام حوالي 20 متر أو 30 متر تلقى فراغ، يعني فراغ فيه وين واحد يحط سيارته يعني بالأريحية. يعني تنظر لنفسك وتنظر يعني لحاجات مش حاجتك، هو للأنانية التي في نفسك والأنانية التي تنظر لمصلحتك أنت، وهي كما قلت هي ليست مصلحة، يعني حاجة ضرورية. يعني نجد الآن لما تمشي في الطريق مشوار اللي ياخذ منك نصف ساعة ياخذ منك ساعة، وهؤلاء الناس لا يبالون. يعني في بعض الملاحظات يعني كتر خير يدير لك، احنا نقول الفلتشات الأربعة هذه على التنبيه، يعني هذا كله بيش يحول من مكان السيارة ويحطها في مكان ويفتح الطريق. انت هنا مسكر على الناس، مسكر على عنده موعد يعني عمل، مسكر على ربما انسان عنده مريض، انسان عنده يعني مربوط برب عمل لا يتسامح في التأخير كذا. يعني شوف انت الأذى الذي تسببه لعامة الناس. معنا اتصال، معنا اتصال. أخ عبد الله السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا بك
3: يا شيخ. عندي سؤال، يا ريت تعطي كلمة للمواطنين، يعني يعطوا في سياراتهم للأطفال اللي يعني 10-12-13 سنة، ولما يكون حادث يبقى يترجى ويبقى يدور في الواسطات ويبقى يدور في كده، ومرات الحادث يكون فيه موت ويكون فيه خسارة مادية للطرف الثاني وغيره كذا، يعطيهم السيارات في نفس وجه الكلمة للكلمة.
1: إن شاء الله بدي تعالى بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
1: نعم. طيب، فنتكلم على هذه المسألة كما قلت، يعني الإنسان يعني ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى الحقوق المشتركة مع إخوانه المسلمين في الحقوق المشتركة زي ما قلت، مثلا زي حق الطريق. هذا حق الطريق حق عام لكل مسلم وكل إنسان يعني له حقوقه في هذه الطريق. ونأخذ في هذا الكلام يعني تجد الاتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك يونس، مبارك
4: يبيكم لهذا المنبر المبارك إن شاء الله. نسأل
1: الله المصر والرزق وفيك. بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك.
1: طيب، فإذا الإنسان ينبغي يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الآن نتكلم على هذا الطريق ونتكلم على الحقوق العامة لعامة الناس، الثقافة والوعي ومراعاة المسلم لأخيه المسلم كما قلت في إعطاء الحقوق لأهلها، وهذا أيضا من منع الناس من الطريق، منع الناس من الطريق والمرور بأريحية، مرور بعفوا معذرة، مرور الناس بأريحية ووصول إلى مواعيدهم وإلى مصالحهم التي يريدون قضاءها. كما قلت لك يعني سمي من لو توقف على الطريق توقف كل واحد وين ماشي تلقى الناس كلها مرتبطة بمواعيد ومرتبطة أو أغلبها مرتبطة بأعمال ومرتبطة بأشياء يعني مهمة، سيارات أسعاف كذا إلى آخره، كل هذا أنت كل من تأخرها الإنسان لا ديما نقول الإنسان لا يراعي المآلات، مآلات الشيء يعني أنت العاقبة الشيء أنت تشوف فيه بسيط جدا لكن هو رأى فيه عواقبة الله أعلم شنو يكون مؤدها، قد يكون مؤدها فصل إنسان عن العمل، قد يكون مؤدها يعني خصم يوم من عمل التعب بسبب التأخير، قد يكون مؤدها أنك فوتت على الإنسان موعد عملية بيديرها مثلا أو عملية جراحية بيديرها أو كشف مع طبيب أو زيادة ألم لإنسان آخر وأبحث في ذلك، كل هذا في رقبتك أنت. الناس ما ينظروش للنظرة هذه، يدرسوا خلاص سيارته بياخذ ينزل كوشة بينزل لي خضرة يدرسها يعني زي ما قلت سيارة طريق يعني معبدة لمرور ثلاث سيارات تلقى يدوب تمر سيارة ولا كان كتر خير سيارتين، هذا كل ما يبيش الراجل الإنسان يعني يكلف نفسه يمشي خطوات زايد على رجليه، يعني هذا حقيقة من من من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. معنا اتصال. عميل السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
1: تفضلوا.
5: بارك الله فيك. والله استكمال لحديثك هو أنا جاب الحديث الفجر المبالغ فيه. قلت الصبر في الشوف الناس احترام الإذاعة المؤخرة يعني يوقف مثلا ما في ذلك تكتب بها الأمر الشرعي حتى الأمور اللي هي ترجعنا في الدنيا واحدة مكمل العمل الصبر الصبر. ولكن حقيقة الشوف مبالغ حتى بالناس استرسال بعض الأخوة بالتصوير بالنسبة الطيب. يعني الحالة هي مستخفة معروفة لكن نشوفه في ضجر مبالغ فيه يعني الأعمال الثانية المسايا كتير نصفه في المحل كتير نصفه هذا كله خير ولكن الأعمال الثانية ما فيش يعني بقه يعني فأنا منك توجيه ولو أنا مكرر الكلام هذا يعني
1: وضح لي شوية يا عم يونس معلش
5: لأن داخل المطالب الشرعية وقانونية يعني ترى ربي
1: يعني سيد يونس وضح لي شوية معلش بس الصوت صراح مني شوية الصوت راح مني شوية قلت وضح لي شوية معلش إن شاء الله نحاول
5: قلت لك على الدرج المبالغ فيه يعني الحقيقة وبدأت العياط اللي بعاد من الحالة كلها يعني ما القاسي والداني يعني أتمنى أتمنى كلمة ثانية حتى العمل الحقيقة بدل هالصراحة المبالغ فيها
1: إن شاء الله
5: ربي يصلح الحال
1: إن شاء الله إن شاء الله أخ عبد الله السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
6: بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤال بخصوص الوسوسة أو النسيان.
1: نعم.
6: في كثير من الأحيان الشيخ ينتابني الوسواس أو الشك في الوضوء أو في الصلاة أو في أي شيء تمام.
1: نعم.
6: فأخذت بكلام العلماء ونعرض عن الشيء هو فينقطع عني فترة لبث بها بعدين يرجع لي من أول وجديد لدرجة قاعد يخش لي في مسألة حتى معاملاتي مع الناس مثلا فلان يبي من فلوس أو ما يبيش أو كذا فصارت مسألة في قصة شخص يعني اخذت منه بضاعة وعطيته جزء من المبلغ وأنا في بالي إنه هو ما زال يبي مني فلوس فلما رجعت له هو قال لي لا ما نبي منك شيء أنا أقول لا أنت ما زال تبي هو قال لي خلاص برا نسامحك فهل بكلام تهيئة للعلم إنه هو عامل ما هو صاحب رزق قال لي نين سامحك وأنا متحمل لو إنه في شيء تمام فهل أنا هناي لا يعني نبني على إنه لا هو يبي مني فلوس ونمشي نعطيه سواء أنا شاك أو غير شاك أو أن نكتفي بكلامته هو أن مسامحني وأنه هو بيتحمل.
1: نعم.
6: هذا السؤال. بارك الله فيك.
1: نعم. طيب. في هذه المسألة مستمعينا الكرام من الظواهر التي واضحة في مجتمعنا يعني وفي كل مكان يعني كما قلت حتى في المساجد حتى في المساجد أخي المسلم يعني أنت حريص على صلاة الجماعة بارك الله فيك وأداء الصلاة في المسجد لكن لا يترتب على ذلك يعني قفل الطريق عن الناس أو عرقلة الناس أو وضع الأذى. الأذى رأوا مش معناها الشيء يعني الأشياء الخبيثة أو وضعها ونقولك ناسة ولا قمامة في الطريق ولا إرشاد ولا كذا، كل ما من شأنه أن يعطل مصالح الناس في هذا الطريق يعني فهو يعتبر من الأذى، فهو يعتبر من الأذى يعني. وأنت مأمور بإماطة الأذى أخي المسلم في الطرق، في طرق الناس زي ما قلت سواء كان طريق هذا زنقة شارع كذا إلى خيره، ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا تفعل شيئا. لا لو أنت في الآن كنت مستعجل، أنت شوف روحك لما كنت مستعجل وتلقى طريق متسكر تبدأ يعني تتذمر وتتحسب في الناس اللي مسكر الطريق. فهذه حقوق الناس، حقوق الطريق، حقوق الطريق، حقوق يعني لعامة الناس ينبغي على الإنسان أن يتقيد بها. وقص على ذلك وضع المطبات حتى هي نفس الشيء، كل واحد داير مطب قدام حوشة بالقطران وكذا وإلى خيره. يعني سبحان الله لا يحسب أنه سيحاسبه الله عليه على كل سيارة تمر على الطريق هذه، كل سيارة تمر على الطريق يعني وانت يعني عرقلتها وشدان فرامل وسمحني في اللي دايره مطب يعني زي الكوبري يعني، واذى الناس حتى في يعني في صحتهم واذى الناس في سياراتهم، هذا كله ستحاسب عليها من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز المطبات هذه لا توضع الا عن طريق منه جهات الاختصاص من الدوله، مصلحه المرور والتراخيص او الطرق والمواصلات، هذا هم الذين يعني يضعون هذه المطبات. والمطبات زي ما قلنا نوعية خاصة لا تضر الإنسان ولا تضر المركبة وفي مواضع وأماكن محددة. لكن أنت الآن تخش مع شارع تلقى كل 20-30 متر يعني مطب، كل 20-30 متر مطب، إن هؤلاء الناس لا يبالون بيوم الحساب حقيقة للإنسان، إن هذا من أذى الطريق ودائم يعني أذى ذا يعني أذى دائم عفوا أذى دائم لا يبالوا، ولكنهم سيجدونه كله مسطور يوم القيامة يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لا تظن أن الأمر يعني أمر أن الطريق هذا، لأن هذا الطريق هذا ملك عام لعامة المسلمين، لا يجوز لك أن تضع فيه شيئا إلا بإذن ولي الأمر. هذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، يعني مش من حقك أنت تجي سيرات يجروا ما يجروش كذا إلى خيره، كل واحد يتحمس فيها مع أمام الله سبحانه وتعالى، تبلغ جهات الاختصاص. عادة المتعارف عليه أن هذه المطبات توضع إما أمام المساجد أو أمام المدارس أو المستشفيات، يعني ربما يعني هذا المتعارف عليه. ويعني ومسألة أخرى بدل المطب تمشي حتى للمدرسة ولا تمشي قدام جامعة تلقى زوز مطبات، ليه زوز مطبات؟ جماعة الخير يعني لو زي ما قلت لكم أنتم من ناحيتين، كون جهات الاختصاص فعلت هذا الشيء فهذا مرخص لها من ولي الأمر ولها الحق في ذلك. تفعل في العادة لا تفعل إلا ما فيه مصلحة عامة المسلمين ولا يتعارض مع مصالحهم. أما أنت أيها الإنسان حتى الجماعة اللي الناس اللي مشرفين على المساجد ما عندكش حق أنك تدير مطب، أنت راهو هذه يقولها لك يعني بتخفف السرعة. قلت لك برا كلف جهات الاختصاص هم اللي يدروا مطب، داروا مطبين ما داروش هم يتحملوا مسؤولية ما يحدث لو حصل حادث أو كذا لا قدر الله. لكن أنت تجيب قطران وتحط قدام المسجد، زو واحد قبل المسجد واحد بعد المسجد معي، وزي ما قلت يعني بطرق يعني لا هي قانونية ولا هي متوافقة مع يعني المواصفات التي ينبغي أن تكون عليها المطبات، فهذا اعتداء على طريق المسلمين وهذا من الأذى، هذا من الأذى ولا يحق لك. يعني وأزد على ذلك أيضا مسألة أخرى، أصحاب المتاجر والمحلات حتى هم نفس الشيء، يعني اللي يحط في بضاعته على الرصيف، يحط بضاعته عليه الرصيف، هذا اعتداء أيضا حتى هو من أذى الطريق. ممر الرصيف اللي مخصص للمشاة الناس يعني يمشوا عليه الناس، لا يحق لك أنك تجي تحط قدامها صناديق خضرة ولا مواد غذائية ولا مواد بناء ولا سمي ما شئت من أي بضاعة، يعني تحط في المكان المخصص لممر المشاة، هذا كله أذى من الطريق وتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز لك إلا المحل المكان المرخص لك، المكان المرخص لك هو الذي يعني يكون مسموحا لك بأن تضع فيه بضاعتك وتعرض فيه بضاعتك. لكن تجي تحط لي مثلا الرصيف زي ما قلت يعني تحط بضاعة وتكدس بضاعة قدامه وشيء آخر. في بعض الناس يعني مش حتى في الرصيف يحطها برا من عن يقول عستاك يعني ممر السيارات أيضا. هذا كله اعتداء على طريق الناس, على طريق الناس اعتداء, وهذا لا يجوز شرعا ومحرم وهو في الإثم ما دام هذا شيء موجود. والله أعلم. نعم على اتصال. أخ جمال السلام عليكم. السلام عليكم أخ جمال.
7: السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
7: الله يبارك فيك يا شيخ, نشكركم والبرنامج هذا قيمة. بارك الله فيكم الشيخ العلماء دفتنا. بارك الله فيكم.
1: بارك الله.
7: الله يرضي عليك الدين العلم يا شيخنا, نشكرك كلام هذا قلت على بارك الله فيك يا شيخ, رب مثلك يا شيخ.
1: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
7: الله يبارك فيك يا شيخ.
1: بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله يتكلم على تساهل الناس أو الآباء في إعطاء سياراتهم لأبنائهم القصر الذين لا يملكون ترخيصا, يعني ما عندهاش رخصة قيادة. وهذه مسألة أيضا تحدث منها كوارث, تحدث منها كوارث, وقد يترتب على ذلك كما تعلمون حوادث السيارات. إنسان يعني تجد أنت الآن في الطريق, خاصة نحن نقوله في الشوارع يعني الطرق الفرعية, تجد هؤلاء الصغار يعني عمر 11 عام ولا 12 عام ولا 13 عام وحتى 15 عام و 16 عام, يعني لم يبلغ يعني السن القانونية التي تجيز له أن يمتلك رخصة قيادة. يسوق في السيارة وأبوه فرحان به, يعني للأسف يعني هذا من سفاهة بمكان, سامحوني مستمعينا الكرام. ليش؟ لأن لا يبالي بالعواقب, لا يبالي بالعواقب. ومر بنا أكثر من مرة مستمعينا الكرام في الأسئلة دار الإفتاء في برنامج فتوى أن الولد خده سيارة بوه ومشي دار بها حادث وقتل بها شخص. يعني يعني شوفوا الإهمال إلى أن إلى أين يؤدي. يعني الإنسان اللي لا يبالي بمثل هذه المسائل, السؤال يطرح نفسه لهذا السائل, يعني لما تعطي لولدك مفتاح سيارة ويسوق, ومرات الولد هو حتى يسوق كويس, حتى لو قلنا احنا يسوق كويس الولد يعرف يسوق, هو غير مسموح له قانونا بقيادة السيارة. والقانون قد يتبع الشرع القانون في مثل هذه المسائل. يعني ليش؟ إذا القانون وضع لأجل الحفاظ على ممتلكات الناس وعلى أرواح الناس وعلى صحة الناس, فيصير هذا القانون واجب شرعا الامتثال له, يعني واجب شرعا الامتثال له, يعني بالمقاييس العلمية والقانونية والمختصين أن مثلا السن المسموح بها بقيادة السيارات في بعض الدول 17 أو 18 عام, وينبغي أن يكون هذا الإنسان يخضع لامتحان قيادة السيارة وامتحان مزيم توا مسموع يعني أن يعطفها يعني هكذا من غير حتى امتحان, يعني يدفع فلوس وخذ رخصة المتعارف عليه, هذا مسموع بين الناس كثير. يعني هذه أشياء والله متداخلة في بعضها, المسائل التي يترتب عليها الفساد في الدين والدنيا. كما قلت يعني الإنسان القانون الدولة نص على أن لا يصح أو لا يحق لشخص أن يقود سيارة بدون رخصة قيادة حتى لو كان عمره 30 أو 40 عام, مش يبلغ 17 ولا 15 14. الإشكالية مستمعين الكرام زي ما قلت لكم, الإنسان يعني الولد لما يضرب حد ولا يضرب كسر سيارة حد, عمره لما يجي في تكسير السيارة ولا الحادث البسيط هذا يعني ربما أمر فيه, لكن المرات في بعض الأحيان يعني تصل إلى القتل, تصل إلى القتل. فمن متسبب في هذا؟ متسبب في هذا هو الأب, متسبب في هذا هو الأب, ويلحقه الإثم, وكذلك يلحقه الإثم ما دام متساهلا مع ابنه في تركه أن يقود السيارة أو يأخذ السيارة بإذن أو بغير إذن. لأن الأب اللي عنده احنا نقوله سلطة في البيت لا يستطيع وفرض شخصيته في بيته, يعني لا عادة تكلم في العادة ما يفكرش أحد من أولادنا يمس مفتاح السيارة مش يبالي يسوقها, يعني ما فيش حد من الأولاد يفكر أنه يأخذ السيارة ويطلع بها، لأن شخصية الأب وتربية الأب لأبنائه وشخصيته في البيت، حضور الشخصية يعني يجعل له هيبة تجعل الأبناء يحسبون ألف حساب لغضب أبيهم في الحق. فإذن أنت هنا يا لما تخلي ولدك يسوق السيارة، لما تطلع معه ويقول له سوق قدام الناس وفرحان به، يتوقع أنه يطلع يوم بالسيارة ويدير حادث. وسواء قلت لك يعني الإشكالية يعني الكبرى أمام يعني مع الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، أنه قد يزهق روح، يعني يقتل إنسان بريء ماشي على حاله على الطريق، ماشي على الطريق ولا في سيارة تانية ولا عيل خاطم ولا عيل قاص في الزنقة ولا كذا، يضربه ويقتله. من المتسبب هنا؟ وطبيعي الابن يعني إذا كان غير بالغ، إذا كان غير بالغ فيعني غير مكلف، لكن المكلف منه هو الأب، مكلف هو الأب، وبالتالي يعني يلحقه الإثم، يلحقه الإثم وهو المتسبب في هذا القتل، ما دام قد رخص لابنه أن يقود السيارة ويأخذ مفتاح السيارة ويطلع بالسيارة. بتقول بنعلم ولدي السواقة، ما فيش بأس، يعني أمتى؟ هو لما يبدأ عمره 17 عام أو كذا وإلى آخره، ويقارب عليه 18 عام وتمشي فيه لمكان خالي، يعني خلية مخلي زي ما نقول، سامعوني في الكلمة هذه، فاضي الطريق، ممكن بعد ساعة تخطم سيارة ولا كذا وإلى آخره، ربما يلتمس في هذا، ما فيش بأس، أعطيه ننفع ولدي أماكن برا من المدينة، برا من في الضواحي الأماكن الفاضية، ويتعلم السيارة ويقود السيارة ولا بأس، بحيث أن لما يجي وقت الامتحان، وقت الامتحان يجد نفسه جاهز. أما ما يحدث الآن كما نسمع وكما يحدث وكما قلت حتى بالاتصالات في الحلقات الأسابيع الماضية، أن شخص يعني ابنه ماشي في الطريق، عيل يسوق في السيارة وخان بالسيارة من أبوه وضربه وقتله، ومع ذلك الناس يعني جايين يبوه يتنازل، يبوه يتنازل. وزي ما قلنا كنا الولد هذا غير مكلف، لكن الأب مفروض يتنازل، لاش الأب؟ لأن هذا هو التهور واللامبالاة وعدم عمل حساب لأرواح الناس، وعدم عمل حساب لماذا؟ لممتلكات الناس، لا يبالي، يعيش اللحظة فرحان بولده يسوقه بس يعني عمره 12-13 عام. فينبغي علينا أيها السادة أن ننتبه لهذا الأمر. ديما نقول العاقبة، ما هي العاقبة مستمعينا الكرام؟ العاقبة يعني الإثم الذي يلحق الإنسان قد يكون يعني يصل إلى زهق الأرواح، أمر ما هوش هين، هذا أمر راهو ليس بهين حقيقة. يعني الإنسان لما ماشي في الطريق وعنده رخصة وماشي متبع الخطوات القانونية زي ما قلوا إحنا القيادة، وسمح الله دار حادث وتطبي حتى يعني موت وكذا، الله غالب قدر الله ما شاء فعل، واخذ بالأسباب، واخذ بالأسباب أنت، وهذا يعني ما أصابتك لم تكن لتخطئك، وما أخطأتك لم تكن لتصيبك، يعني قدر الله ما شاء فعل. لكن هنا أعطي لولدي سيارة عمره 13-14 عام، ولا نسمح له يسوق السيارة وكذا ويقتل حد ويضرب حد بسيارة ويقتل، تقولي بعدين قضي قضاء وقدر، إيه قضاء وقدر، لكن أنك آثم. في فرق بين يعني ما قدره الله كائن، لكن أنت آثم لأنك هذا الأمر يعني كأسباب، نتكلم كأسباب، باستطاعتك أن تأخذ بالأسباب التي تمنعك من الوقوع في الإثم، ولكنك لم تبالي، والله أعلم. نسأل الله أن يسلمنا جميعا ويسلم أبناءنا. الأستاذ يونس تكلم عن، حسب ما فهمت من السؤال، يعني بعض الوسائل الإعلامية وكذا أو الصفحات التواصل، الضجر مما وصل إليه حال البلاد، يعني لعل هذا هو يعني يتكلم عن هذه المسألة. هو الحقيقة من حق الناس أن يعبروا عن أرائهم وأن يعبروا عما في أنفسهم، وأن يكون ذلك التعبير إرادة، المراد منه الإصلاح، المراد منه الإصلاح، ويعني تنبيه الناس المسؤولة لعل أحدهم يستمع فيستمع إلى النصيحة. لكن الكلام اللي ينبغي أن ننبه إليه هو الكلام في حدود الأدب، في حدود الأدب، وكون الغاية كما قلت هو الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، وما يحدث من أوضاع متردية في البلد يعني لابد أن يتكلم عليه الناس، لابد أن يتكلم عليه الناس من باب النصيحة، من باب النصيحة، وهذا أمر يعني لا بأس بذلك شرعا، لكن بحدود الأدب كما قلت، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان تكون إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى، هو تنبيه المسؤولين وبيان مواضع اسمها القصور في جهات معينة، هذا جائز شرعا لا بأس بذلك. لكن إذا كان هو الغاية منه يعني إحداث الفتن وتأليب عليه على المشاكل والتأليب عليه دخول البلاد في فوضى، فهذا شرعا لا يجوز، وهذا من باب الفتنة والله أعلم. الأخ عبد الله يقول يعني عنده وسوسة، عند الوسوسة في الوضوء وفي الطهارة وفي وقال دخل حتى أبو الخرج حتى عليه من باب العبادات حتى في باب المعاملات، والوسوسة هذه من الشيطان والعياذ بالله، هي الوسوسة من الشيطان والعياذ بالله. يريد أن ينغص الشيطان على المسلم حياته، حياته ينغص عليه حياته، سواء في جانب العبادات أو جانب المعاملات، حتى لا يؤدي العبادة على وجه صحيح، وهو في وضع يختلي فيه مع الله سبحانه وتعالى في أن يؤدي العبادة على أكمل وجه. يعني الكلام طبعا كثير أو فئة لا بأس بها من الناس متعرضة لهذه المسألة، يعني يقول لك أني والله لما نتوضأ توضى 10 مرات في الحمام، واللي حساكم في قضاء الحاجة يعني حتى هو نفس الأمر يقعد نص ساعة في الحمام، واللي بيدير دوش من أو إحنا نقول بيغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من كذا الغسل الشرعي، هو كذلك يقعد قريب ساعة في الحمام يعني، ودائما يعني بل إن الوسواس وصل بالناس يعني حتى لو حد يعني حط يد على المنيل متاع الباب مقبض الباب وحطه وبعدها بده يغسل يديه بعدها، يعني أشياء يقول لك والله لو الشخص قاعمز على فراش في جنبي فراشه وأنا غسله. هذه مراحل، هذه مراحل الوسوسة، هي تبدأ بأمر يسير ثم تتدرج ثم تتدرج، يعني تصل إلى حد يعني الإنسان قد يترك فيه حتى العبادة ويترك فيه الصلاة ويترك فيه الصوم. يعني بعض الناس المتصلة، الناس تفرح بقدوم شهر رمضان وهو يقول لي إني الناس تفرح واني جيني كآبة، يصير كآبة لقدوم عند قدوم شهر رمضان، لأنه يوسوس هذا أني افطرت قطرة مية جت عليه خشمي، قطرة مية جت عليه يعني شواربي عليه كذا، إذا افطرت دعما ما افطرت سميت الطبيخة، سميت الطبيخة، سميت الطبيخة عفوا كذا الطبيخ إلى آخره، وكان نقعد شهر كامل وأنا في يعني معاناة من هذا الوسواس. فالمسألة مستمعين الكرام، هذا أمر كما قلت يعني هو عمل من عمل الشيطان، من عمل الشيطان لكي ينغص عليك أيها المسلم عبادتك مع الله سبحانه وتعالى، يعني في كل عبادة، في عبادتي على حد سواء. على كل حال مستمعين الكرام، الشكوى من الإنسان يسهى أو يسرح أو كذا إلى آخره، هذا أمر يعني ما هوش غريب، ما هوش غريب الإنسان يسرح ويسهى في العبادة، وهذا أمر يعني يعني معرض له كل إنسان، ولكن بدرجات، لكنه بدرجات، يعني البعض ممكن يكون ملازم ليه، البعض عن بيكون بطريقة يسيرة. وورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال له إن الشيطان يلبس علي صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب في الحديث، فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان 3 وانفث عن يسارك 3 ففعل فعافاه الله سبحانه وتعالى. فالمستمعين الكرام، الوسوسة هذه كما قلت طائفة من الناس يعني لا بأس بها، إذا كان الإنسان يقدر يعالجها معالجة طبية فذلك خير، يعني الإنسان عنده خطين في مثل هذه المسائل. الأخذ بالأسباب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتعود من الشيطان ويدع الشك، يعني ويدع الشك ويلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بما ينغص عليه الشيطان مثل هذه المساوس، مثل هذه الوساوس. بعض المسائل ليش نقول في كلام هذا مستمعين الكرام، هذا السؤال قد يأتي سؤال واحد ويعبر عن عن عن ما يجول في آلاف خواطر آلاف الناس التي لا تستطيع أن تسهل لسبب من الأسباب. يعني حتى هنا في دار الإفتاء في الإجابة على الأسئلة عن طريق 14-13 فيها أكاد، يعني حتى لو تسأل الشيخ فيه أكاد يكون يوميا يتصل بك على نفس السؤال، نفس الشخص يعني يوميا يتصل بك على نفس السؤال، يعني ما عاد يقول لك ألو السلام عليكم عندي سؤال، من صوته تعرف أنه بيسألك على السؤال اللي يسأل فيه كل يوم، يعني حالة متلازمة معه بشكل يعني قوي جدا. وهذا هو هذا لأن ليش هذا، لأن الاستسلام للشيطان عياذ بالله، هذا من باب الاستسلام للشيطان عياذ بالله. دائما علاج الوسواس الترك، علاجه الترك، ألا تلتفت إليه. يعني لما نتوضى ونتكلم عن لما تصير الإنسان مستمرار، يعني مصير الشك في في في في في الوضوء مثلا، مرة صارتك في أسبوع ولا في 10 أيام صارتك مرة إيدي ممكن ما توصلها شبهها وكذا توصلها إيدك، ما فيش بس تعود الغسل. لكن أنت إذا كان هذا في كل وضوء وفي كل خشة حمام وفي كل غسل معي، وأنت دائما يعني يطوف بك الشيطان بالوسوسة، رجلك ما وصلتها شبهي، الكعبة أظن ما وصلتش فيها المية، رأسك لو مسحتها مرة يعني ما مسحتهاش كلها، في أظن شعرات فضلات وكذا، وخذ من هذا الكلام تلقاه يكمل الوضوء يعاود من جديد، يكمل الوضوء يعاود من جديد، هذا استسلام للشيطان وعياذ بالله. قلنا العلاج هو الترك، ما دام اني الوسوسه تجيني يوميا هذه لا يعني اني تميت الوضوء والله ممكن راو اظني راو وجهك ما وصلتش باهي او ايدك ما وصلتش المرفق مثلا على سبيل المثال، ما كان لقيت العضو يعني مثلا جاف فعلا ما وصلش الميه ربما ما فيش باس، لكن هذا مجرد الشك لا يجوز، ابتعد قول لا خلاص انا كنت وضيت وتميت وضوي واطلع من الحمام ما تقعدش، اطلع على طول. هذه الوصية انك انت الحاجة اللي مش واثق منها مش 100% 1000% الموسوس، نتكلم عن الموسوس 1000% ان هي ما وصلش للمية اي ما فيش حد، لكن يقولك عليها شيطان ممكن راه ممكن يعني الوجه ممكن حدر الوجه من فوق بصوت فيه المية، لا ما تلتفتش ليه، لا تلتفت إليه واستمر فيما أنت عليه من تكمل وضوءك برا القدام، ما تلتفتش التالي، لا تلتفت إلى الوراء على طول. كذلك في الغسل، الغسل شنو الغسل؟ إحنا عندنا حاجة يعني عندنا الغسل السنة، أنك تغتسل بغسل السنة يعني تبدأ بتطهير مواضع النجاسة، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم بعد ذلك تغسل الجانب تبدا براسك والتخذيل وتغسل الشق الايمن ثم الايسر. الموسوس اللي ما يستطيع يبدا يجي تحت احنا نقول الدوش ولا الشبشابه ولا سميها ما شئت، وعمم الميه كلها ابدا من فوق وانزل للوطا واطلع، ما عادش تقعد هذيك ما وصلتهاش الميه، لا ما كنت تركين هذيك كذا، لا ما دام هذا وضعك ابدا من فوق وما عمم. اذا كنت تستطيع ان تغتسل غسل السنه من زي ما قلت لك يعني بالطريقه المتعارف عليها فبها، والا انت راه المطلوب منك تعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء. فانت اذا عممت الميه كلها تبع بيدك والجسد كله تبع بيدك واطلع على طول، ما تقعدش في الحمام والله بالك ممكن هديك ما تصفش الميه ممكن كذا عاد كذا الى اخره، نفس الشيء هذا الكلام يعني تبتعد عنه وتدخل فيه تطلع من الحمام وما عادش تقعد حتى لحظة. راحوا الحمام يعني في العادة يعني الغسل الشرعي يعني بتغتسل فوش 10 دقائق كغسل طهارة، خلينا واحد بينظف ولا كذا الغسل الحسي هذا، لكن كغسل طهارة ما فوش 10 دقائق رب الكتير 10 دقائق اخي نقول لك يعني بالكتير 10 دقائق بحيث يعني تطلع من الحمام خلاص، مش يتصل بي ويقول لي نقعد بالساعة في الحمام. هذا واقع نشوف هذا فيه، شوف انت شوف الشيطان كيف يلعب عليك من جهتين المستمع الكريم، يلعب عليك من الشك في العبادة وتبذير الماء، الله أعلم خزان ما يتدف وماشي يعني، وهذا حرام شرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء حتى ولو كنت تتوضع على نهر جاري يعني كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت تقعد الساعة تقعد في الحمام هذه أنت أذنبت من طريقين راه يعني استسلامك للشيطان، والشيء الثاني كما قلت لك تبذير الماء، هذا شرعا لا يجوز تبذير الماء. وزي ما قلت لكم يعني في يعني سامحوني أن نتكلم على مسألة عند بعض الناس قد لا يستطيع أو يستحي أن يصرح بها، يعني في حتى حشاكم في قضايا الحاجة في اللي يغسل في نص اللوطي كله بالكامل قطرت عليه، ممكن جت قطرة من هنا في ويبدل في حواجه بالكامل، تصور يعني في كل دخول الحمام يعني الناس تعاني. من كان هذا حاله هو يعني زي ما قلت يعني إذا كان في طريقة للعلاج الطبي ما فيش بأس بذلك، ما خلق الله داء إلا خلق له الدواء، سواء يعني داء نفسي أو داء عضوي أو داء يعني جسدي كما قلت، كل شيء ليه يعني ليه للموت. يعني صلى الله عليه وسلم خلق الله داء إلا خلق له الدواء إلا الموت. فينبغي الإنسان يعني هذه مسائل يعني موجودة في مجتمعنا وعند الناس لكن لا يعني تستحي أن تصرح بها. هذا الكلام جو فيه منين؟ جو فيه من فتاوى دار الإفتاء بالتليفونات 14-13، يعني يتصل الناس ويقولك على أشياء يعني تستغربها أنت من ناحية لكن لا تستغرب يستغرباش الذي يستفتى، يعني لأنها متكررة ومعروفة وتكلم عليها الفقهاء من مئات السنين، من مئات السنين يحدث في الإنسان هذه الوساوس. فعليك أخي المسلم أن تطرح الشك، أطرح الشك أي توضيت لأني ممكن رجل ما وصلتهاش لبي لا وصلتها، زي ما قلت لك يعني نتكلم عن الموسوس، الشخص الموسوس لا يبالي ولا يلتفت إلى وراء. السائل الكريم يقول أني من وصل بي المرحلة حتى في التعامل مع الناس أنني أخذت من شخص بضاعة وركب لي الشك هل خلصت ولا ما خلصتهاش. يعني الأصل أنك أنت مخلص، يفترض أنك مخلص، يعني عادة الإنسان لا يسلم في بضاعته إلا وقد تسلم الثمن أو جزءا من الثمن. فكل حال أنت هنا لما مشيت للشخص والشخص المكلف اللي أنت قلت هو عامل قال ما هوش صاحب المحل نفسه، لكن صاحب المحل هذا موط يعني مأمنه على رزقه، يعني في العادة ما يحطاش على رزقه إلا وعطيه الثقة يعني، وقالك في رقبتي أني مش قالك حتى مسامحينك وبرا، قالك حتى لو تبي من لو نبي منك حاجة أني مسامحك في رقبتي أني، يعني حين يحطها في ذمته هو يعني حين. مع أن هذا أنت لست ملزم به، مع أنك أنك لست ملزما بأن يعني تدفع شيئا ما دمت لست واثقا من عدم عطاء المال لمستحقه. هذه وانت بدأت موسوس، لأن الموسوس يترتب عليك الحكم مش زي غيرك، ممكن اللي مش موسوس يقول لا فعلا والله ممكن أني ما خلصتهاش، وعادة خلصت مثلا 100 وما زال يبي 100 ثانية، وخلصت 60 ما زال يبي 50 أو كذا إلى آخره، فهذا يمشي ويتأكد من نفسه. لكن الموسوس ديما الشيطان لن يدعك في حالك ما دمت مستسلما له والعياذ بالله. تعود من الشيطان، تكار الصباح تكار المساء دائما تعود من الشيطان، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك لا تلتفت سواء في صوم يعني ولا في طهارة شرعية ولا في الصلاة، دائما ابني على اعتبر نفسك انك يعني اديت العبادة على اكمل وجه. مستمعينا الكرام انتهى الجزء الاول من هذه الحلقة، نخرج الى فاصل ثم نعود باذن الله تعالى، فالى ذلك الحين السلام.
8: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية.

0: 92 0 92 0 92 0. من الأسئلة الواردة للبرنامج أو عفوا عبر الدار، بعض الأبناء يعني يقسمون أملاك أبيهم وهو حي. هذه مسألة يعني موجودة في مجتمعنا. المسألة كالآتي: الأب عندما يعني يتقدم في العمر ويصاب بمرض فقد الذاكرة أو جزء من الذاكرة، معروف عنده بالزهايمر، ففي هذه الحالة يعني الأب هنا صار فاقدا للأهلية أو للتكليف الشرعي، صار غير مكلف بالذات يعني إذا كانت مرحلة الزهايمر متقدمة. ففي هذه الحالة يعني معنا اتصال. السلام عليكم أخت فاطمة.
1: أيوة عليك السلام.
0: تفضل.
1: أخي نبي نسألك، عندي بنتي بالتحديد اليد الجريحة بخاتمها، لقيتها في دار النوم تاعها في باكو، هي عندها باكو فاضي، لقيتها مخصوصة فيها ومساوية. المشكلة أنا لبستها، قلت لي نحبك أنت يا ماما جايبتي هذه، أنا جايبها لها، سألت العائلة يا إخواتي وكي ما حد قال أنا جايبها لها، مش من شنو يقص، حق خفت منها.
0: نعم معك الحديد لقيتها في دارها هي، يعني
1: لقيتها في دارها هي في البجر، عندها باك حاططها في البجر فاضي، لقيتها محطوطة فيها ومساوية هيك في مكانات الحديد وهيك مساوية، قلت يا سبتي هذه قاستها

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
4: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا،

0: انهيار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة، أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
1: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة. خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
0: عبق من التاريخ الهجري، يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. ترى في الأناسي كل صحيح وسالم، وقد ترى فيهم الكل العليل، وفيهم ذوات الفضل الكرائم وصويحبات المعروف والخلق الجميل، وفيهم ذوات الكيل ربات الشتائم. قد أخذن من الأدب الشيء القليل، وأصحاب بدع قد خدعوا البراعم، وقلة من أهل العلم والفكر الأصيل، ودعاة فسق قد اقتسموا المغانم، أفعالهم مهالك وأقوالهم تضليل. فأحمد ربي على أن نجانا من هذه الخلائق، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا في محطة جديدة من محطات رحلتنا في برنامجكم عبق من التاريخ الهجري. فحين تطوي الأيام صفحاتها، نقف عند شهر لطالما دار حوله الحديث وتناقل الناس عنه الأقوال. إنه شهر صفر، ثاني شهور العام الهجري. ففي بداية حلقتنا لهذا اليوم، وقبل أن ننتقل إلى أحداثه العظيمة، سنعرف معا لماذا سمي بهذا الاسم، ولماذا دار عليه الحديث، وهل ذكر في السنة النبوية. الجواب أيها المستمع الكريم أن اسم صفر هو من الأسماء القديمة التي أطلقتها العرب في الجاهلية على هذا الشهر، وقد تعددت الأقوال في سبب التسمية، وأشهرها قول أهل اللغة والعلماء أن العرب كانوا يخرجون من ديارهم للغزو أو طلب المعاش، فتبقى البيوت صفرا من أهلها، أي خالية منهم. وقال آخرون أنهم كانوا يغيرون فيه على غيرهم، فيأخذون أموالهم، فتصبح بيوت من يغيرون عليه خالية من المتاع. وهذه الأقوال نقلها ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، والنووي في شرح صحيح مسلم، وكلهم أجمعوا أن الاسم مأخوذ من خلو البيوت أو خلو الأيدي. أما عن ذكره في السنة النبوية، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، وظنهم أنه شهر نحس أو شؤم. فجاء الإسلام ليؤكد أن الشهور كلها بيد الله، لا نحس فيها ولا شؤم، وإنما الخير والشر بتقديره عز وجل.

سمي بعام الفيل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة. خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة وبناء كنيسة في صنعاء ليصرف الناس عن بيت الله الحرام. وقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن أبرهة كتب إلى النجاشي يخبره أنه سيبني كنيسة لم يرى مثلها ليحج الناس إليها، فلما بلغه أن العرب لا تزال تحج الكعبة أقسم ليهدمنها، فسار بجيشه حتى وصل إلى مشارف مكة، وفي الطريق نهب أموال القبائل وأخذ ابن عبد المطلب بن هاشم سيد قريش. فلما جاءه عبد المطلب أعجب أبرهة به وأجلسه إلى جانبه وقال له: ما حاجتك؟ قال: أريد أن ترد علي إبلي التي أخذ. فقال أبرهة مستنكرا: كنت أعجبتني حين دخلت علي، أما إذ كلمتني زهدت فيك، أتيت تطلب إبلك وتترك بيت ربك الذي جئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب قولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يقول ابن كثير: فأمر أبرهة برد الإبل، ثم هيأ جيشه لدخول مكة. فلما وجهوا الفيل نحو الكعبة برك ولم يتحرك بفضل الله عز وجل، فإذا وجهوه لغيرها قام يسير، فعلموا أن الله منعه وأنها رسالة من الله عز وجل. ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل حجارة من سجيل. قال تعالى في سورة الفيل:

0: يقول.
1: وقد قال ابن كثير: فلم يفلت منهم أحد، وهلك أبرهة شر تهلكة. وكان ذلك الحدث تمهيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعده 50 يوما تقريبا. كانت تلك الحادثة إعلانا ربانيا أن للكعبة ربا يحميها، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. فكان صفر الحماية وبداية صفحة جديدة من نور النبوة. أما عن الحدث الثاني أيها الكرام، فهو غزوة خيبر، حيث سننتقل إلى عهد النور والبعثة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. في شهر صفر من السنة 7 للهجرة قاد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من المؤمنين نحو خيبر، حيث تجمع اليهود الذين خانوا العهود وتآمروا على المسلمين، وآثار الفتن في المدينة. يروي ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم بعد صلح الحديبية،

0: 1400 من الصحابة حتى نزلوا قريبا من حصون خيبر، وكانت حصونهم منيعة وأبوابهم ضخمة، لكن الإيمان أقوى من الحديد. وحين استعصت الحصون على الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يتساءلون من يكون. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي عليا. فجاء وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فبرأ، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فسار علي رضي الله عنه حتى اقتلع باب الحصن بيده، وقاتل حتى فتح الله على يديه، ففتحت الحصون واحدا تلو الآخر، وغنم المسلمون الأموال، وانتصر الحق على الغدر. وكانت غزوة خيبر انتصارا عظيما للمسلمين، أنهت خطر اليهود في الجزيرة وثبتت الدولة الإسلامية. قال ابن كثير: وكانت خيبر من أعظم فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رزق الله المسلمين فيها خيرا كثيرا. ومن عهد النبوة سننتقل إلى زمن الفتوحات الكبرى، فتح بلاد السند في شهر صفر من السنة 94 للهجرة، حيث أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي ليقود جيشا من الشجعان نحو الشرق، فدخل بلاد السند ونشر فيها الإسلام بعدل ورحمة، فأسلمت قبائل كثيرة وتفتحت القلوب على نور الإيمان. وكان ذلك فتحا عظيما من فتوحات الأمة، حمل رسالة الإسلام إلى ما وراء النهر.
1: إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل.
0: وهكذا أيها الأحبة يمضي التاريخ شاهدا على سنة الله التي لا تتبدل، وعلى وعده الذي لا يخلف. فحادثة الفيل لم تكن قصة من الماضي، بل درسا خالدا في وجه كل طاغية يتوهم أنه قادر على هدم دين الله أو بيته الحرام. لقد جاء أبرهة يوما بجيش عظيم وفيل ضخم يريد أن يطفئ نور الله، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. واليوم نرى في الغرب من يسير على خطى أبرهة يرفع شعارات الحضارة وحقوق الإنسان، لكنه في الحقيقة يسعى لهدم القيم وتشويه الفطرة ومحاربة القرآن. ونقول لهم كما قال الله عز وجل في كتابه:

فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وغزوة خيبر أيضا كانت معركة ضد حصون منيعة وأقوام ماكرين اجتمعوا على خيانة العهود ونقض المواثيق، لكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح عليه خيبر رغم قلة العدد وشدة الحصار. واليوم تتكرر خيبر في غزة، حيث يقف الحق في وجه الباطل، ويواجه المؤمنون طغيان العالم وتخاذل المنافقين والمثبطين الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم، لكن وعد الله ماض، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفي غزة كما في خيبر ستكسر الحصون وسيرتفع نداء الحق مهما طال الظلم. أما عن فتح بلاد السند فهو صفحة مشرقة تذكرنا بأن هذا الدين لا يعرف الجمود ولا الانزواء، ففي كل زمان ومكان إذا حمل المسلم راية التوحيد بإخلاص فتح الله له الأرض وقلوب الناس. وما كان ذلك ليكون إلا لأن الإسلام يحمل في جوهره رسالة العدل والرحمة والهداية، وإنا لنوقن أن للإسلام رجعة قوية تعيد التوازن إلى العالم وتظهر الحق على الدين كله ولو كره المشركون. فيا من يسمعنا اليوم، لا تيأس من ضعف تراه ولا تنخدع بقوة تراها، فإن الله إذا أراد قلب الموازين في لحظة. إلى هنا إخوتي الأعزاء تنتهي رحلتنا لهذا اليوم مع برنامجكم أعبق من التاريخ الهجري، إلى أن نلتقيكم بإذن الله عز وجل في محطة جديدة وفي شهر جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية مثلاً 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلاً يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا ب4. فكلاهما التمن والمتمن لابد ان يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارفة أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها؟ أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيشري ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة، هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذا هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
8: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري، وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. نعم. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم. نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتق الله سبحانه وتعالى. نعم. عليهم يتق الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
8: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
8: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
10: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن.

لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة.

0: هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
2: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
3: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زدوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في رجيليا في بلادنا، ما عرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في رجيليا زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منه واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
3: ضاع نعم.
4: لا لا في صورة
3: الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير مضاعف لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع مضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
3: الفقير
4: الفقير للزكاة لأنه تقولي ضائع عليه كيف يزكيه
3: ما يعرفش أصلا كم عنده
4: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احني تنزل لكم الحوش وعلي كذا بالله يترهتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدى ما كلمهاش قبل
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية فايش
2: الحكم إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم
1: بارك الله فيك شيخ
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر الأجرة لا تمنع الأجر كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه صلى عليها في القبر وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد
6: بارك الله فيكم السؤال الثاني شيخ تحويل مال خارج البلاد قاعد يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين
7: هذه اشكاليه هي فاشكاليتنا وشيء الحواده والفتوى فهم دالفت ان لا تجوز يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمع وبينهما شيء افترق وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وأنت تجلس معك صلي ليل يسلم ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضة خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها لا راو معفو عن ذلك السلس فقط والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: إشابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد.
6: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني
6: كل نقاط ما تتحول
7: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا، والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
6: أكيد
7: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني، يعني قدر فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها، وإن كما قلت هو أن الألعاب لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
7: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة دولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
6: يألف المنكر يعني.
7: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
7: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهه كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانه بحسب الطلب يقولوا لي انت تعال كان في شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه إن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
8: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
11: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
8: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
11: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
8: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
9: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
8: وما هو يطلب يعني معناه وشرح لمعانيه يعني.
9: هو الآن
8: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
9: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة. يعني اقصر الدين عليه النصيحة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. يعني حتى العبادة مطلوبة. حتى البعد عن المعاصي مطلوب. ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك هو ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
8: يتعوض
9: كان فات معاش يتعوض. لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى

0: انك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظاهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
0: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.

0: لا الزواج لا من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسم هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0. عندنا أولا من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، سائل يسأل، قال: لو أن واحد من الناس عليه دين وليس ولم يقدر على سداد هذه الديون لضيق حاله، فهل يجوز له أن يتصدق أو أن يحج قبل أن يسدد دينه؟ الحق ما يتعلق بالدين الغارم هذا لا ينبغي له أن ينشغل بالتصدق من المال إلا ما قل من المال. يعني لو أن إنسان عليه 1000 أو 2 أو 3 أو أكثر، ما ينبغي له أن يتصدق، نقول إحنا بالعشرات والمئات وكذا، لأن الأولى له أن ينشغل بسداد ما وجب عليه، أن ينشغل بسداد ما وجب عليه وهي الديون. لكن لو أنفق شيء ما تيسر، يعني جاء طالب مال أعطاه ربع جنيه ولا أعطاه دينار، فهذا الأمر اليسير هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن لا ينبغي له أن يتصدق وعليه إعطاء أو رد مال واجب وهو الدين. كذلك الحج، صاحب الدين هو لا يطالب بأن يحج بالديون، لكن لو كان من عليه الدين له أموال، يمكن أن تباع عليه، عند مثلا أراضي، عند كذا، وهو يعني ما يبيش يبيعها لأجل أن يسدد هذه الديون من مرتبات مثلا، فعليه أن يوثق هذه الديون، ويبقى لو مات تؤخذ من تركته. هذا جانب. الجانب أما إذا كان هو معدم وعليه ديون، يعني ينبغي له أن يبقى لسداد الديون، وهذا طبعا بخلاف ما هو عليه الآن. في بعض الأحيان يأتي مثلا حج نقول إحنا مجاني من غير مال، هذا يمكن أن نقول إحنا يستأذن، لا يغادر، ممكن يستأذن من صاحب الدين، لكن لو كان هو فيه انفاق الحق ينبغي أن يسدد الدين. مسألة أخرى، قال: رجل توفي الأب في أسرة، فهل يجوز للابن الذي في حوزته المال أن يبادر بعمل صدقات جارية؟ هذا الابن يعني كان يدير الأعمال لبوه وتحتها الأموال، وعنده توكيل من بوه ومن الأسرة، ولقى في جعبة الأب مبلغ من المال، فهل له أن يبادر بإنشاء صدقة جارية لأبيه بعد وفاته؟ طبعا الجواب: ينبغي أن ينشغل بالدين أولا، تحصر ما خلفه الميت، يحصر التركة، ينبغي أن يقوم بحصر التركة، وينظر بعد ذلك في الديون. لربما الأب عليه دين، عليه أن يعجل بسداد الدين قبل أن يفكر بإعطاء الصدقة الجارية أو إخراج الصدقة الجارية. ومن هذا الدين يعني مؤخر الصداق بالزوجة، من هذا الدين من هذه الديون مؤخر الصداق للزوجة لا ينبغي أن يغفل عنها الورثة، ينظر فيها إذا كان هي مكتوب فيها كم ليرة أو كم دينار تعطى لها قبل التركة، قبل تقسيم التركة وقبل التفكير في الصدقات، لأن هذه ديون يكون مرهون بها الميت، أو ديون أخرى غير لغير الزوجة كان يكون عندها مصروف من محل تجاري أو غيره، فهذا ينبغي أن يسدد. ثم بعد ذلك يعني ينظر قبل المبادرة لابن هذا بالصدقة الجارية، ينظر هل في الأسرة قُصّر من الناس، قُصّر يعني مرات الميت عنده بنات صغار، مرات عنده أولاد صغار، فهذا حتى هو لا ينبغي له أن يبادر بإخراج الصدقة، وعليه أن يقسم التركة أولا، يقسم التركة لإعطاء الحق كاملا لهؤلاء القُصّر، يعطيهم حقوقهم كاملة من هذه التركة، وبعدها ينظر في حصص الكبار، يحس الكبار هذوك هم اللي يعني ممكن يأذنوا له بأن تنفق في صدقات جارية، لكن الصغير إذا كان عندهم حد صغير أو حد درويش أو كذا فهذوما ما عندهمش أهلية التبرع، ما عندهمش أهلية التبرع ولا فيه من يقدر ينوب عنهم بالتبرع والصدقات، فهذا تحفظ لهم الأموال، تحفظ لهم الأموال الصغير إلى أن يكبر، والغير العاقل إلى أن يرجع لعقله أو يبقى ينفق عليه منه حتى الوفاة، لكن الصدقة الجارية تبقى بعد ذلك للورثة اللي هم كبار وعندهم أهلية التصرف، فهني نقولهم الآن بإمكانكم تتفقوا أنتم حصصكم تديروا بهم صدقة جارية لبوكم، بتحفروا بير ولا بتعطوا تساهموا في بناء مسجد أو غير ذلك، فهذا يبدأ لا شك أنه من البر. السائل آخر سأل قال ما حكم الشخص الذي يقترض من صاحبه مبلغا من المال وفي كل مرة يماطل فيه وهو قادر على السداد؟ نقول هذا ممنوع، مطل الغني ظلم، فالمماطلة هذه ظلم، ظلم يكرر عليه، فلذلك عليه ما دام عنده القدرة المالية على السداد إما أن يطلب من صاحبه تمديد عن طيب نفس منه، وإما أن يبادر بسداد الدين، لا ينبغي للإنسان أن يماطل وهو قادر على السداد. أما المسألة الأخرى قال هل يجوز للإنسان أن يأخذ مرتب يعني من الدولة مقابل عمل وهو في الحقيقة لا يداوم على هذا العمل أو يقصر في خدمته؟ نقول له المرتب هذه أجرة، المرتبات هذه أجرة على العمل اللي يقوم به الإنسان، فما دام هي أجرة ينبغي نعم. نعم تفضل الأخ أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم البرنامج الجميل.
1: الله يبارك الجميع سيدي، تفضل تفضل. آمين آمين وياكم إن شاء الله. تفضل
2: شيخنا نبوك، كنت وجه نصيحة للمسؤولين أحيانا موظفين يعني بدايتين من 5-6 سنوات وما فيش الدرجات إلى اليوم، يعني يمشوا نداوم يعني دايرين يوم في الأسبوع لمجموعة ويومين في الأسبوع لمجموعة ثانية، ولينا سنوات طويلة يعني أنا تولية يعني 6 سنوات يا شيخ، وحسبنا الله ونعم الوكيل كيف. بالله نبوك توجه للنصيحة ذلك حد منهم يسمع فيك، بارك الله فيكم جزاكم الله خير على هذه
1: المسؤولية. شكرا. نجول السؤال الذي تقدم ذكره، قال هذا الإنسان يعني قال هل يجوز الإنسان يأخذ مرتبا مقابل عمله في الحقيقة لا يداوم ولا يقصر في خدمته؟ فكما تقدم المرتب ما هو إلا أجرة على هذا الجهد، أجرة، وبالتالي ينبغي للإنسان أن حقيقة أن يقوم بما وجب عليه من عمل حتى يحلل هذا المال الذي سيأخذه، يعني أنت نقول تتقاضى في 1000 دينار أو 500 أو كذا مقابل جهد، فهذا الجهد ينبغي أن يقابل يعني يكون في مقابل هذا العمل، وبقدر ما عنده من تقصير بقدر ما عنده من حرام في هذا المال. نعم تفضل الأخ سعد. تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: تحية ليك شيخ. تحية للمحسنين معك هذا الدعم المبارك الطيب هذا اليوم المبارك. حييك يا شيخ على المجهودات وبرنامج الدنيا وكفر الله من حسناتك. وسؤال يا شيخ عن تحية الإسلام. تلقى مرات في الصدرية مرأة يعني تقلقت عليها تحية السلام يعني شيخ.
1: كيف كيف تحية الإسلام هذه؟
3: ناس سالي شيخه.
1: لا عودي بالله معلش شيء.
3: قلت لك مرات في السادرية تلقى مرة تطلق على السلام هذه. تحية السلام هذه.
1: نعم على المرأة يعني.
3: إيه مثلا تلقى السادرية بدون السلام عليكم عادي
1: يعني. إيه نعم نعم نعم.
3: ناس سالي شيخ.
1: إيه واضح واضح واضح السؤال. واضح.
3: شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك وكثر الله من أمثال.
1: آمين آمين.
3: شكرا شيخ. شكرا.
1: وبالتالي صاحب الشغل هذا لو قصر هو في عند غياب مثلا أيام أو كذا فعليها أن يبلغ الجهة الذي يشتغل فيها، يبلغ الجهة يقول لهم راه حصل من تقصير كذا وكذا، بحيث هم إما أن يعني يعفو عنه صاحب المؤسسة بحسب الصلاحية اللي عنده ويسامحه، وإما أن هو يخصم منه بقدر ما رآه من تقصير، وهذا أمر جائز. بل بالعكس هو لو كان هو يعني عندما الحرام وصاحب المؤسسة خصم منه بمقدار يبدأ هو عمل فيه طيب وعمل فيه معروف، بحيث المال الباقي هذا من خالص الحلال اللي يمكن يأكله والله يمكن يتصدق منه. سائل آخر يسأل عن الرشوة. نقول الرشوة هذا أمرها خطير جدا، أمرها خطير. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الذي يقدم المال، يعني بعض الناس يستسهلوا في أمر الرشوة حتى أن لو كان عنده يعني مثلا ماشي لمصلحة معينة يعد المبلغ. نعم الأخ إيهاب تفضل. إيهاب باهي باهي. إذن بعضهم ممكن لو كان هو ماشي لمكان يمكن يعد حتى قيمة الرشوة يعني بسبب ما اعتاده من سوء في إعطاء الرشوة، فنقول هذه مشكلة مهما كانت. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي، واللعنة والعياذ بالله هي الطرد، هي الطرد من رحمة الله. والمرتشي هو الإنسان الذي يقبض المال، يقبض المال، فكل من وجب عليه شغل، كل من وجب عليه تقديم عمل في مؤسسة من المؤسسات العامة نقول أنت ممنوع عليك تأخذ أي حاجة من المواطن لما بيجي. نعم تفضل يا أخ إيهاب. الأخ إيهاب.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: كيف الحال؟ إن شاء الله كويس.
1: بارك الله فيك. الحمد لله.
4: لا مثلك يا شيخ على موضوع النذر، هو شيء تنذر عليه.
1: إيش هو
4: النذر؟ النذر
1: النذر النذر. نعم إيه
4: فهمت عليه يا شيخ ولا؟
1: النذر خير النذر.
4: تماما. في يوم ما هيك كنت ننزل قلب أننا بنفعل وأننا بنبيع، ولو رب أعطاني الشيء هذا بنبيع الشيء هذا ومشبه ما جرت شيء. أنا فهمت كيف نبينا الشيء أو نبي نسلك دينك. أنا عندي دين مع الله.
1: باهي حاضر حاضر
4: إن شاء الله يا أخويا.
1: إذا هذا ما يتعلق بالرشوة. اللي يشتغل في مكان في أي مؤسسة من المؤسسات العامة أنت تتقاضى فيه مرتب، لما جيك حد بشغل ما جيش تقول له والله اقضي لي شغل الفلاني، أو بعضهم يقول لهم الله يغرب راجي بالنفطور أو المعاملة متاعك جاهزة جيب النفطور، وبعضهم لربما حتى اطلب شيء من صاحبه يقول له أنت وين تخدم، يقول له نخدم في المكان الفلاني، يقول له ما لا نبي يدير لي يجي هذاك يا معنا زي ما نقول حي سويد غير كمل لي المعاملة تو نسهل لك وتو ندير لك. نقول لا أنت حصلت رشوة في جرة الفطور هذا والله في جرة الشيء اللي بدعوة، أحيانا يجيب لك حتى بدعوة أنها هدية، لما جاي كملت له شغله مد لك قلم قلم مد لك قلم قال لك تفضل أنت تستاهل كل خير، هدية هدية، لكن هدية خير ما جابت لك في حوشك لما ما كنتش أنت في الشغل هذا. لا، فهو ما جاب لك الهدية هذه إلا لكونه هو يستدرج فيك لأعمال أخرى. فالهدايا هدية الموظف هذه رشوة، رشوة ما ينبغي له أن يقبل مثل هذا. فالمرتشي هذا ملعون والعياذ بالله بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرائش، الرائش هو الذي أدل على موطن الرشوة. يعني بعض الناس هو يتحدث لا هو قابض ولا هو عاطي للمال مش مستفيد، ولكن لما يتحدث يقول والله المؤسسة الفلانية اللي بيقضي شغله يمشي يعطي 100 دينار ولا 1000 دينار لفلان باش يعينه في الشغل ولا غيره ولا غيره، وهكذا فيمشي له اللي اسمع نقول حتى انت حصلت لعنة معهم. فهذا اذا لعنة امرها خطير، نسأل الله العفو والعافية. هذا اذا ما يتعلق بالرشوة. وينبغي للإنسان إذا كان عارف موظف معين وطلب منه رشوة لو قدر يثبت عليه الرشوة وقدر يعني نقول إحنا يوصله حتى للجهات النيابية والأمور الحقوقية فهذا أفضل، حتى يعني أن يعني سد لباب الفساد وينقص من باب الفساد اللي يمكن يكون موجود في بعض الأماكن. السؤال آخر قال هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل في أمور شخصية إذا كان المسؤول سامح له؟ والله لازم يكون فيه إذن واضح. نقول له والله هذا بحسب صلاحية من تولى أمر هذه المؤسسة. فإذا كان هو عنده صلاحية حقيقية بمقدار يبين له وين حدود الصلاحية فهذا يبقى ما فيش بأس. لكن إذا كان ما فيش صلاحية يعني هو ضرب المثل هذا السائل قال بالسيارات، نلقوه اللي عند عاطينا سيارة لإنجاز شغل ولا الإشراف على مواطن ولا غيره، بعد ما يروح تلقاه مثلا في فترة المساء يتجول بالسيارة. نقول له هل عاطيني لك أنت لشؤونك الشخصية والله للأعمال العامة؟ فإذا كان هو لعمل الدولة ممنوع له، ينبغي له لما يرجع خلاص يحطه في مكانه ويأخذ سيارته الخاصة. وبعضهم يمكن حتى في صغاره يعني يعطيه ممكن السيارة هذه. فنقولهم لا يستسهل الإنسان مثل هذا الفعل، لأن وإن كان لقيت ممكن اليوم لقيت من يحاسبك لكن هذا هو الغلول، هذا هو الغلول لما الإنسان يبدأ يأكل في المال العام. وبل بعضهم قد يفتخر لأنه استطاع أن يأخذ سيارة واستطاع أن يخدمها في بيته واستطاع أن هو يعني يتبجح بها حتى أمام الناس. فنقول هذا من الغلول، سيحاسبون عليه يوم القيامة. وكذلك سائر الأدوات، هو قال سيارة وأدوات، نعم حتى الأدوات الأخرى جهاز تصوير الأوراق هذه أو غيرها أو أقلام، فعليه إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكان الأولين ضربوا المثل بعمر بن عبد العزيز وغير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قالوا كان لما يعني يأتيه أمر للدولة يكتب بالدوات متاع الدولة وينظر بالمصباح متاع الدولة، ولما بيأتي بأمر يخصه هو يعني يولع الفتيلة متاعه هو، يعني نقول إحنا المصباح اللي يخصه هو ويكتب بالقلم والدوات اللي تعنيه، يعني في أمور الخاصة يستعمل فيما خص له من ممتلكات ما يخصه من ممتلكات، وفي أمور العامة يستعمل في الشؤون الأخرى. فهذا ينبغي لمن كان في حوزته يعني أشياء للدولة يتق الله فيها قبل أن يحاسب. بعدها كنا قال المسؤول لي سامح لي، هل سمح له بمقتضى الصلاحية يبدأ أمر مأذون فيه؟ والله هي من باب المحاباة، لأن السائل ماذا قال؟ قال إذا كان المسؤول سامح له. نقول إذا كان هي من باب المحاباة نقول مرات هو نفسه مجرم فيبي من يجرم معه، لكن إذا كان هي من باب الصلاحية هو عنده في البنود اللي عنده يقول والله بإمكان الموظف يتمتع بكذا وكذا ويستفيد من هذه المرافق بكذا وكذا، يبدو ما فيش بأس، أعطاه ما أعطته الدولة وللأمر لهذا الموظف مثلا. مسألة أخرى جاءت في هذا البرنامج كذلك، قال هناك من حلف بالله أنه لا يفعل الشيء الفلاني ما يديرش حاجة الفلانية، قال وبعد فترة اضطر لفعلها، ماذا عليه؟ وهل تجب عليه وهل كل يمين تجب فيه الكفارة؟ أولا سؤاله الأول قال من حلف على شيء بأنه لا يفعل هذا الشيء، انقل له أنت ماذا فعلت؟ قلت لن نفعل هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى بيمين البر، يمين البر، قال مثلا والله لن أذهب إلى السوق، قال والله لن أدخن الدخان، قال والله لن أفعل الشيء الفلاني، فنقول هذا يمين بر. بمعنى يمين بر أنك أنت بار ما لم تفعل هذا الشيء، أنت بسلام ما لم تقع في هذا الشيء الذي حلفت أنك لن تفعله. لكن قال بعد فترة اضطر لفعل هذا الشيء، الظروف اضطرت عليه هذا الفعل، نقول له إذا كان فيه خير، هذا الذي اضطر إليه فيه خير، نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. نعم، فليأتي الذي هو خير، يعني اللي هو حلف على شيء وعرف روحه أنه خاسر بسبب هذا اليمين، حلفت قلت والله لن أشتري من هذا السوق، حلفت قلت والله لن أذهب إلى فلان قريب ليك، حلفت ولن أكلم فلان، نقول لك أنت هذه أرحام، الأولى ليك الذهاب فأنت خاسر، الأولى ليك الحنث، بل حتى في أمور الدنيا حلفت لن تذهب من هذه الطريقة ومن هذا الدكان، وبالتالي أنت عرفت أنك أنت الأولى ليك والأفضل، فليأتي الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، تعطي كفارة وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو أنك أنت بتعطي القيمة، تعطي 5 دينار لكل فقير من هؤلاء 10. فهذا إذا احتاج إلى الفعل. ثم في نفس السؤال قال وهل كل يمين تجب فيها الكفارة؟ طبعا مش كل يمين تجب فيها الكفارة، اليمين التي تجب فيها الكفارة هي يمين المستقبل، هذه إما يمين بر وإما يمين حنث. يمين بر هذا الذي قال والله لن أذهب إلى ذلك المكان، ليتكلم عن المستقبل، أو أمر يتكلم عن المستقبل ولكن في حث على الفعل، قال والله سأذهب مش لن أذهب، قال والله سأذهب إلى ذلك المكان، فنقول الآن هذا يمين حنث، ما يمين حنث، فأنت حانث الآن إلى أن تفعل ما حلفت على فعله. فهذا هو محل الكفارة، محل الكفارة ما يتعلق بأمورك المستقبل بالزمن المستقبل، وهو أنك أنت فعلت حلفت إما ستفعل وإما ألا تفعل. لكن الذي لا كفارة فيه يحلف على أمر ماضي، يحلف على أمر ماضي، والماضي هذا إما أن يكون غموس، إذا كان هو كذاب وعرفه كذاب، قال له شيء فلان حل حصل، هو يعلم أنه حصل، قال والله ما حصل، أو العكس يحلف أنهما يعني قد لم يحصل هذا، يقول والله لقد فعل فلان كذا وكذا، فاتهم الناس مثلا، اتهم الناس بالباطل أو غيره، وهو يعلم بأنهم براء وحلف، قال والله قد حصل كذا، فنقول هذا يمين غموس، هذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة. طبعا هو حتى ولو كان في أخبار الناس العادية يخبر بأنه حصل في السوق الفلاني كذا أو في الطريق الفلاني كذا هو لم يحصل، نقول هذا يمين غموس، يزاد عليه إذا كان يتعلق بتهم الناس أو يتعلق بأعراض الناس، يزاد على أنه يمين غموس العقوبة على هذه المظلمة، أنك أنت لما اتهمت حد هذا ظلم، هذا ظلم وعدوان، وبالتالي يعاقب عليه بغمس في نار جهنم ما فيهاش كفارة. إذا كان دارها وندم نقول ما عندك إلا التوبة، الندم على ما مضى وتعزم أنك أنت معاش تعود لمثل هذا الفعل، وإذا كان أنت حلفت قبل تنظر في هذه اليمين هل تتعلق بحقوق الناس، فعليك بالبيان، مش تقول أني توبت ومورط الناس في فلوس والله في تهمة ولا غيره، لابد تتشجع ويجي يقول راه فلان بريء، راني أخطأت في اتهامه بكذا وكذا وحتى حلفت يمين. هني في الحال هذا أنت تكون هذه دلالة على حسن قصدك ودلالة على حسن توبتك، قصد التوبة. فلما جيت برأة تقول راه الكلام اللي قلته والله حلفت عليه راه كنت غلط مشكي، فهذا المطلوب. لكن إذا كان في أمور عموم الناس يكذب ويتحدث هكذا مضر حد، نقول استغفر يتجد الله غفور رحيم. النوع الآخر اللي يسمى فيه يمين اللغو ما فيهاش كفارة وما فيهاش ذنب، هذه اللي كانت يتكلم على يتعلق بأمر ماضي وظنه حق، يظن أن ما اعتقده ظنه حق وهو غلط، فحلف قال والله لقد حصل كذا وكذا وهو لم يحصل، ثم تبين له خلاف ما نطق به، لكن كان يظن في نفسه أنه صادق، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هو يمين اللغو اللي يعني اللي لا يخشاه الإنسان. الأخ أحمد، الأخ أحمد مانا تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بارك الله فيك، الحمد لله. قراءة القرآن من المصحف
5: ضروري تكون منتظر ودود على الصلاة ولا عادي؟
1: ما هي حاضرة، تسمع الجواب إن شاء الله.

0: نجو لأسئلة الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ أحمد قال الموظفين، ويبدو أنه واحد من هؤلاء الموظفين، قال يشكو من عدم الإفراجات مع عملهم سنين طويلة. هذا لا شك أنه تفريط من الجهة القائمة على هؤلاء الموظفين، لأنه كما يطالب الموظف بإنجاز الشغل للعمل، فكذلك الإدارة التي يتبعها هي تخاطب وتكلف بالتعجيل بالأجرة. الإنسان الموظف عليه أن يتقن الشغل باعتبار هذا جهد بقدمه، وعلى الجهة المعينة أن تبادر بإعطاء هذه الأجرة. والحق أن كل راه ما يكون فيه تأخير وتفريط، تفريط هذا ما يضيعش هكذا على الناس، وإنما أما إن كان سبب هذا التفريط يعني يخشى من الحساب يوم القيامة، يخشى من الحساب، لأن الإنسان يراه يوم القيامة سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن أشياء قد لا تخطر له على بال. حتى أن الله عز وجل ذكر حال المجرم، قال مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مالي هذا الكتاب، قال شنو هالكتاب ما خلانا شيء، كله مكتوب كبير صغير. فلذلك الإنسان ما لا يعني يستسهل مواقف معينة تتعلق بحقوق الناس. فاللي قدامه شيء هو بين يديه هو مسؤول عليه، عليه أن يعجل بحقوق العباد، كإعطاء هذا الرجل اللي يشكي أحمد قال سنين طويلة قال يخدم وما حصلش يعني مرتباته ولم يفرج عنها. أما الأخ سعد سأل عن تحية الإسلام. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله طبعا قد تغزوها بعض الألفاظ، إحنا الآن هو جرت في ألسنة بعض الناس حتى اللي ما يراقبش نفسه أول ما يتكلم بالهاتف يقول ألو، ينبغي يقول السلام عليكم، لكن لا بأس إنسان يغفل يصحح. فهذه تحية الإسلام اللي مقرون بها الأجر والتواب. بقية الكلام الطيب كون قلت أنت أصبح الخير وكذا وإن شاء الله طيب معلش، لكن قدم عليها تحية الإسلام هي الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا. لكن هل تطلق على المرأة أو لا، تقال للمرأة أو لا؟ بالعموم مخاطبة المرأة ما فيش بأس، ليس عورة، كلام المرأة مش عورة، لكن نهينا عن الخضوع بالقول. الخضوع بالقول هي أن المرأة تبدأ تكسر في كلامها، وكذلك الرجل الخنوع بالقول يعني التكلم في مواضيع عاطفية. المرأة فيه اللي أحيانا بتغير حتى صوتها، الرجل يبقى حتى هو بيرقق من صوته، يبقى فيه خنوع بالقول، هذا هو الممنوع. ولهذا اللي تبقى هي في مكان عام، تبيع في صيدلية، تبيع في سوق، في كذا، تكلمها رجل تكلمها بكلامها المعتاد، ما تحولش يعني تتلطف في كلامها بتنغيمه وكذا، وكذلك الرجل يبقى هني ما فيش بأس، ما فيش بأس. ولذلك حتى أنت تخش لمكان هذا عام تخدم فيه موظفة، وقلت لها، قلت لما وصلت فيه قلت السلام عليكم، معلش هذا من عموم الكلام، بل رب نعم. في عندنا اتصال، الأخ أحمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياكم الله سيد الشيخ، الأخبار؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: بالله يا شيخ بنسألك على حكم الصلاة على الكرسي.
0: إيه نعم.
1: شن حكمها؟
0: باهي حاضر. فإذا الكلام أولا كما تقدم الكلام، المرأة مش عورة، لكن بشرط ألا تدخل مع الرجل في كلام عاطفي أو تنغيم للصوت. الكلام بحسب الحاجة، بحسب هي ما تحتاجها، من يعني جاية بتشري حاجة من دكان، بتشري حاجة من صيدلية، لقيت ما حد ماشي وبتنع تقول وين المكان الفلاني، بتسأل معلش ما فيش باس. أو العكس، الرجل هو اللي يلقى المرأة في صيدلية، في سوق، وهكذا. الكلام هذا مش فيش بأس، ما فيش بأس، لكن ما يقولش هما في خنوع بالقول، ولا يدخلوا في أمور يعني جانبية عاطفية، يبدو يتضاحكوا ويبقوا يعني نقول المرح والضحك هذا برا، ديره مع أرحامك، ديره مع أمك ومع أختك مع خالتك مع عمتك، مع أن نلقوه جاف الطبع، غادي نلقوه لما يمشي لأرحامه يبقى يتكلم بجفاء أحيانا، يتكلم بغضب، ولما يطلع الشارع يبقى يمثل في دور أنه وديع، نقول لا لا بنوية الناس خليهم لحالهم. كذلك السلام، إذا كان أنت في مكان عام جئت في دخلت في مواكن أماكن الوظائف مكتب فيه نساء يخدموا، قول السلام عليكم الباب، حتى فيها تنبيه، تنبيه اللي يعني جالسة تعرف كيف تجلس، واللي كانت تتكلم في موضوع معين تعرف أنك خاش راجل وهكذا، ما فيش بأس. والعكس، لكن اللي تلقاها في الشارع ماشية في الشارع خليها لحالها، خليها، مش لازم أنت سلم الرجل، الرجل يسلم على الرجل والمرأة تسلم على المرأة، مخافة أن تبقى هي ذريعة لبداية الخطاب بين الرجل والمرأة، حتى أنت تعرفها من قبل، ما دامها في الشارع أنت برا لحالك وهي تمشي لحالها. لكن لو كانها كما تقدم في مواطن الوظيفة أو سلمت فيها شيء من التنبيه، ولكن المخاطبة هي بذاتها ليست عورة صوت المرأة. أبو الأخ أبو معتوق تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: بارك الله فيكم في مجلساتكم.
0: أي أيوة والله، الله يبارك الجميع.
2: شيخ.
0: نعم.
2: إحنا كنا في صاية بالملاك الوظيفة على طول.
0: إيه.
2: وبعدين تو صدر قرار من رئاسة الوزراء على أساس أن يتم الجهات العامة، رجعنا لأعمالنا.
0: نعم.
2: فتم تنفيذنا.
0: إيش انتمت؟
2: تم تنفيذنا قلت لك للجهات.
0: باهي كويس، باهي كويس.
2: فهم. المهم وفي القرار متاع.
0: نعم. انقطع الصوت، يعاود الأخ أبو معتوق. نجول الأخ لسؤال الأخ إيهاب، تكلم على النذر، قال كان أكثر من نذر ويقول لو أعطيت كذا أو لو تحصلت على كذا سأفعل كذا وكذا. نقول أول النذر ينظر في ما نذر فيه الإنسان المعلق، ما الذي علقه؟ إذا كان الذي علقه هو طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، يعني نذر أن يتصدق بصدقة، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يصوم أيام، نذر أن يقرأ شيء من القرآن، فهذا نقول يجب الوفاء به. هذا إذن هو شرط أن يكون طاعة، شرط في المعلق، لكن المعلق عليه الفقهاء لم يشترطوا فيه شرط. المعلق عليه، المعلق عليه سواء كان طاعة أو غير طاعة، سواء كان شيء باهي ولا غير باهي، شيء الباهي اللي يبيه مثلا من الدنيا، قال لو طالب قال لو نجحت، أو واحد قال لو تزوجت، أو واحد قال لو رزقه الله أبناء، واحد قال لو حصلت على عمل، نقول هذه أهي أعمال متنوعة، نقول كلها مهما كان أنت لو العبرة في المعلق مش المعلق عليه. هذا لما تقول لو نجحت، لو تحصلت على كذا، لو اشتغلت، نقول هذا المعلق عليه سواء كان من مباح ولا غير مباح معتبر، لكن الشيء اللي بده يكون في طاعة المعلق مش المعلق عليه وهو النذر أنت اللي بتقدم لله عز وجل. فإذا كان هو من باب ما يتعبد به، ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيجب عليك أن توفي به. قلت سأصوم أيام، سأتصدق بمال، سأعتمر، نقول واجب عليك، هذا نذر. لكن لو كان هو قال شيء هو ليس مما يتعبد به، نقول هذا لا يلزمك، قال لو حصل كذا سأذهب إلى المكان الفلاني، لو حصل كذا وكذا سألعب اللعبة الفلانية، نقول هذا ليس نذر، هذا لعب، هذا لا يلزمك فيه شيء. فنقول له هني الأخ إيهاب فرق بين الأشياء هذه. نعم أبو معتوق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ. الله يبارك فيك.
2: قلت لك احنا كنا تابع للفايض متاع الملاك الوظيفة.
0: نعم نعم.
2: والدولة السابقة هي اللي حطتنا ووضعتنا في الفايض متاع الملاك.
0: ايه.
2: الآن في قرار من رئاسة الوزراء على أساس أن يتم إرجاعنا إلى جهات العامة وسابق أعمالنا.
0: إيه.
2: ولينا فترة طويلة، يعني لينا حوالي 17 سنة احنا قاعدين في الفايض متاع الملاك الوظيفي.
0: نعم.
2: وفي قرار رئاسة الوزراء على أساس أن يتم تعديل درجاتنا الوظيفية والمالية، عرفت؟
0: نعم.
2: فتوا في عندنا جهتين تعليم ومش عارف شو المحلية ولا كذا.
0: فهمت؟
2: رفضا تعدلنا درجاتنا.
0: ايه.
2: في جهات ثانية عدلت الدرجات.
0: نعم.
2: ولكن في شويتين ما راضين ان يعدلون الدرجات بتاعنا.
0: باي تسمع التعليق ان شاء الله يا اخ ابو معتوق. حاضر يا اخ يا اخ ابو معتوق تفضل. اذا هذا ما يتعلق بالنذر. ثم ان النذر هو باعتباره انواع، فيه نذر مكروه، فهذا الذي ذكره الاخ ايهاب هذا من النذر المكروه. ما عادش تعاود يا اخ ايهاب، يعني لما يكون نذر معلق على فعل شيء. لكن النذر المستحب، النذر المستحب الانسان ما يعلقها على شيء، يقول نعم، يقول لله علي نذر ان اتصدق بشات، لله علي نذر ان اصوم يوم او اسبوع وكذا، هذا ما فيش باس. لأن ما قالش لو نحصل كذا بندير كذا، لو نحصل كذا يصير كذا، هذا مكروه أنك أنت تدير في مقابل لفعل، هذا مكروه، مع أنه يلزم الوفاء به، يلزم الوفاء، لكنه ابتداء مكروه. النذر المباح، النذر المستحب من غير ما تطلب شيء، من غير ما تعلق على شيء. أنت اخطر عليك بدير صدقة، خايف نفسك تتراجع، قول لله علي نذر أن أتصدق بمال كذا، 10 جنيه ولا خروف ولا غيره، وهكذا الصوم، وهكذا من غير ما تعلق على فعل شيء، هذا مستحب. كذلك من المكروه النذر المكرر اللي يقع فيه بعض الناس، النذر المكرر المكروه اللي يقول لله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين أو كل يوم خميس، أو عليه نذر أن يتصدق في كل شهر. النذر اللي يتكرر في كل شهر والله في كل أسبوع هذا مكروه، مكروه. خلي نذرك مرة واحدة كان، وإلا وبعد ذلك ديرها طوعا من نفسك، يعني بعد ذلك بتكرر كل مرة، ما تجيش تقول علي كل أسبوع ولا كل شهر، لأن النفس تمل أحيانا. أنت كان قلت واجب عليك الوفاء به، واجب عليك أن توفي به، لكن نفسك تمل وما عادش تقدر وتبدأ كارها العبادة هذه، فما يبوكش أنت تجيها بعدها وأنت كاره وأنت مستثقل لهذه العبادة. هذا إذا من النذر المكروه. ولذلك قال ولم يفعل ما الحكم، هذا الحكم وحرم عليه الأخ إيهاب. فأنت اجتهد قداش واحد يا أخ إيهاب، وقدم الندور متاعك مدام هي من المشروع. يعني الأخ أحمد قال قراءة القرآن من المصحف هل يجب فيها وضوء؟ نقول له يا أخ أحمد قراءة القرآن من المصحف لا يخلو الحال، إما أن يكون الإنسان يقرأ من المصحف تعبدا، وإما أنه يقرأ من المصحف لأجل التعلم. نعم الأخ محمد تفضل.
3: ألو
0: أهلا وسهلا تفضلوا.
3: أهلا وسهلا بك.
0: الله يبارك فيك
3: يا أخوي. فتوى شرعية بالنسل والسؤال.
0: تفضل.
3: ألو
0: نسمع فيك تفضل يا أخ محمد تفضل.
3: نعم
0: تفضل تفضل
3: تسمع فيها؟
0: واضح واضح الصوت.
3: ألو
0: واضح واضح تفضل. يا ريت الأخ محمد يعيد الاتصال لأن كان صوته واضح، يبدو أن الخلل من الجهة دي. فالأخ أحمد سأل عن قراءة القرآن من المصحف، قال نقول لا يخلو الحال، إما أن يكون من يقرأ القرآن تعبدا أو لأجل أن يتعلم. فإذا كان هو يقرأ للتعبد، جاء يوم الجمعة قال خلنا نقرأ ما تيسر، أو بعض الناس يقرأ في رمضان أو حتى في سائر الأوقات، لكن قصد مجرد الأجر، فنقول له هني ما تمسش المصحف لين تتوضأ. بخلاف القراءة من الحفظ فهذا وجب فيها الطهارة من الحدث الأكبر بس، اللي بتقرأ من رأسك، جيت جلست للتعبد تقرأ الإخلاص أو أي سورة ما فيش باس تقرأ ما دام مسيتش المصحف، إلا إذا كان إنسان جنب وجب عليك أن يتطهر أولا. لكن إذا كان هو شد المصحف وجب عليه أن يتوضأ حتى للتعبد، تقرأ ما تيسر من القرآن يجب عليك الوضوء. إلا من أراد أن يتعلم يقرأ للتعلم يحفظ في سورة معينة أو يراجع فيها خوف نسيان كل من باب العلم، فهذا لا بأس، هذا يشد حتى المصحف من غير وضوء ويقرأ ما فيش بأس، ما فيش بأس، بشرط الطهارة الكبرى. شرط الطهارة الكبرى بالنسبة للرجل ألا يكون جنب، والمرأة ألا يكون قد انقطع حيضها، ألا يكون قد انقطع حيضها، كان انقطع حيضها تبدأ هي في حكم الجنب، أما إذا لم ينقطع الحيض فهذا يعني تقرأ لأجل التعلم ما فيش بأس. عندنا الأخ أحمد الآخر يسأل عن الصلاة على الكرسي، نقول الصلاة على الكرسي هذه يعني يجب أن تضبط بضوابطها، لأن الله عز وجل فرض علينا الصلاة بالكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاته صلى الله عليه وسلم اشتملت على القيام، واشتملت على الركوع من القيام، واشتملت على السجود من الأرض، واشتملت على الجلوس على الأرض، فهذه هيئات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيتقيد بالجلوس على الكرسي سيفقد هذه الهيئات التي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم من يصلي. فلا يعذر إلا العاجز، العاجز يعذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن اللي عنده مقدرة انقلوا لا أنت تخشى أن يقال لك كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل صلي فإنك لم تصلي، فحتى اللي يجلس على الكرسي وهو قادر على القيام وقادر على الركوع من القيام وقادر على السجود نقول الذي قصر في بعض الأشياء في عهده صلى الله عليه وسلم قاله صلي فإنك لم تصلي، يعني الجهد اللي يدير فيه ملغى كله ما فيش فائدة، فحتى أنت نقول اللي تقدر توقف وجلست وهكذا صلي فإنك لم تصلي، فيخشى أن يقال لي هذا بعد ما يعيش 60-70 عام يبقى يروح في قبره يخاف أن يقال له هذا الكلام إنك لم تصلي فتهودك الفرصة. لكن لو كان إنسان عاجز عن القيام حقيقة وجاء وعاجز عن الوصول للسجود حقيقة فصار يومي إمام من الكرسي فهذا ما فيش باس، ما فيش باس، كله مقرون بالقدرة على أداء هذه الأفعال. فهذه ما ينبغيش يكون فيها تقليد ولا ينبغي أن يكون فيه ممارات، الممارات بين الناس هي الأمر المذموم. طبعا الأخ أبو معتوق قال كان يتبع الملاك الوظيفي وجاه قرار بيردهم إلى أعمالهم الحمد لله وتعديل درجاتهم، لكن بعض الجهات قال لا رفضت هذا، فنقول له هذا عليك بالجهات القانونية، هذه مسألة تتعلق بالجهات القانونية برا إشكال الدولة للنيابات القاضي كذا، الجهات القانونية هي اللي تنظر في هذا، يعني إذا كان عندك حق يعني يفرض لك من قبل الجوانب القانونية المعمول بها إن شاء الله. السؤال آخر مما جاء عن طريق البرنامج قال حكم الغيبة لو الإنسان يحكي على شخص في غيابه ويقول أنا إن نحكي الحقيقة ولم نكذب عليه، نقول لا هو هذه حقيقة الغيبة، الغيبة يعني هو أمر واقع، أمر واقع ويتكلم به الإنسان على الآخرين، أما إذا كان هو أمر غير موجود في أرض الواقع فهذا من البهتان، يعني مثل بعض الناس واحد يفترع لواحد وواحد يدعي لواحد والواقع أنه غير موجود في أرض الواقع، فنقول هذا من البهتان وإثمه عظيم، البهتان إثمه عظيم، لكن الغيبة هو أمر واقع حقيقي، أمر واقع حقيقي لكنه مكروه، لكنه مكروه ممن تكلمت عليه، سواء كان هذا في خلقته أو في أسرته أو في تربية أبنائه أو في شغله أو حتى في انحرافه، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، سترهم أراد الله سبحانه وتعالى سترهم، وأراد الإنسان أن يقوم بفضيحتهم، فانظروا للفرق بين ما أراده الله سبحانه وتعالى من الستر على العباد وبين ما أراده البعض من كشف أسرار الناس وفضحهم، هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، والفرق كبير. ولهذا يعني حتى العاصي لو أن واحد دار معصية ولكنه يتستر فلا يجوز للإنسان يتحدث بهذه المعصية، ولهذا عليه أن دار المعصية عليه أن ينبغي له أن يستشعر استحياءه من الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر بأنه استحياء من الله عز وجل، أنت فعلت المعصية والله عز وجل يأمر ينهى الناس عن فضحك، نقول يا صاحب المعصية ينهى الناس عن فضحك وأنت لا زال مستمر في المعصية فيما بينه وبين الله عز وجل، فلولا للإنسان أن يستحي من الله عز وجل وينتهي عن المعصية يعني حياء من الله وخوفا من بطشه وعظيم انتقامه سبحانه وتعالى. فهذه الغيبة طبعا حرام. نعم. ومما يخشاه المغتاب أنه سيجمع بينه وبين صاحبه يوم القيامة وسيأخذ من حسناته وتوضع عليه سيئات. اللي اغتاب هذا يتكلم في فلان يتكلم علان، سيؤخذ من حسناته وتوضع عليه الذنوب، ذنوب من اغتابه، ومن تاب عليه أن يكثر من الاستغفار. باهنوكم في هذا السؤال كما ذكر الأخ المقدم الحلقة بارك الله فيه المخرج، لنكمل بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نعود لاستكمال بقية الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، ونذكر أولا بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-15-0. ما زالت بعض الأسئلة التي وردت. هذا الذي قال: هل يجوز للأب أن يفرق في العطية بين أولاده مثلا، فيعطي البعض منهم فلوس أكثر لأنه محتاج أو لأنه ساعده أكثر؟ إن نقول والله التفريق بين الأبناء ما ينبغي أن يكون، العدل هو المطلوب، العدل بين الأبناء مطلوب، ومن أراد أن يقسم شيء إن كان عنده قدرة أن يعطي لجميع الأبناء فليعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيت للولد 1000، أعطي للبنت 500، أعطيت للولد 1000 متر، أعطي للبنت 500، للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في العطية. مع أنك أنت لو سويتهم ما فيش بأس، جائز في الحياة، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين هي أفضل إن شاء الله، أفضل لأنها أوفق حتى لأنفس الأبناء. وهذا في الواقع هو المآل الذي سيؤول إليه المال، هو المال الحال الذي سيؤول إليه المال، سينقسم على هذه بهذه الطريقة. لكن قال لو أنه فاضل بينهم، نقول لا تفاضل من غير سبب، لأنه سيغر صدور الإخوة على بعضهم البعض. يعني الابن اللي يعطوه حاجة زايدة راه أخوته حتى بعد وفاة أبوهم بيكرهوه، بل يتهموه أحيانا بأنه سارق وبأنه محتال وبأنه زور. حتى ولو مصدقين أنه أعطاه أبوه هو اللي أعطاه، نقولنا سيكون هذا سبب في كراهيتهم لهذا الأخ والعداء لأخوهم، فخليهم متساويين. لكن لو كان واحد يعني كما ذكر قال لأنه ساعده أكثر، نقول يا سيدي اللي أنت مقدم لك خدمات، يعني أعطيه من المال بقدر ما قدم. أنت عندك مزرعة فهو بادل معك جهد، أو عندك تجارة بادل معك جهد في تنمية التجارة، أو إنسان نسأل الله العافية الجميع كان مريض وولده صرف عليه ورفعه، تقدر أنت تضرب الحساب وتقول هذا صرف عليك كيت وكيت، رد فلوسه، أعطيه بقدر ما أنفق. تقول هذا والله هو أن معك مال التجارة والبقية كانوا كسالة والله يخدموا في خدمة أخرى تخصهم، تجي تقول هذا راهو جهده من هذه التجارة يستحق الربع، يستحق الثلث بسبب جهده، مش ليكون ابنك. وهكذا المزرعة، وهكذا يعني جميع ما قدم معك من جهد. يبقى تقولهم أنتم متساويين، تعالوا أنتم قدموا زي ما قدموا وتحصلوا حصة. لكن كون أنت تعطيه لا لي شيء إلا ليكون هو ابنك وأحببته أكثر من حب الآخرين، ليكون هو الكبير ولا هو الوسطي ولا هو الصغير، نقول لك هذا خطأ وهذا ما ينبغي أن يكون، أنك أنت تفرق في العطاء بين الإخوة سواء ذكور أو إناث. السؤال آخر يقول: لو الزوجة زعلت من زوجها وخرجت لبيت أهلها بدون إذنه، وفي نفس الوقت الزوج كان قد ظلمها أو قصر معها في بعض الأشياء، من المخطئ شرعا؟ طبعا هذا السؤال عام، باش نحدد احنا من المخطئ ومن غير المخطئ. هني يأتي الخطاب: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الإنصاف ما جيش الزوج هو الخصم والحكم، ولا الزوجة أهل الزوجة، يبدو هما الخصم والحكم.

0: الحكم من الزوج وحكم من أهل الزوجة يجلسوا يناقشوا الزوجة خيرك أنت شو اللي مظلومة ما فاش مظلومة كذا، ويجلسوا مع الرجل كذلك ويقول أنت شو اللي تشكي منه، يذكروا له عيوبه ويذكروا سلبياته المظالم اللي قالتها المرأة، ويحاول يوفقوا بينهم. لأن راه احنا في مجتمعنا أحيانا كثيرة اللي يعد في روحه مظلوم يطلع ظالم، اللي يعد في روحه مظلوم يبي كذا ويبي كذا يقول أنت ظالم، هذه مش من حقك أنك أنت تطالب بكذا وكذا. فهذا يعني وينبغي أن يكون الحكم هذا له معرفة شرعية، تكون له معرفة شرعية بالتالي باش ينصف بينهم. هني يتبين لنا من المخطي، لأن السؤال السائل قال من المخطي شرعا، نقول المخطي بعد ما يديروا الحكمين وينظروا في كل جانب سيكتشفوا من المقصر ومن المخطي في الحقيقة في الطرف الآخر، وأحيانا يصالحوا بينهم ويرجعوا لبيت الزوجية لا بأس عليهم. أما السؤال الآخر قال شو الحكم نصر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ ونقول والله الأخبار فيه أخبار عامة وفيه أخبار خاصة، والصور كذلك منها العامة ومنها الخاصة. فإذا كان كل أمر فيه جانب من الخصوصية، كل شيء فيه جانب من الخصوصية سواء كان هو يشين من صاحب الخبر أو لا. نعم الأخ فرج تفضل.
1: يا شيخ بالله يبارك فيك، بس نقول لك شيء يا شيخ.
0: تفضل
1: يا شيخ. أنا عندي أسمع.
0: نعم
1: تسمع
0: واضح الصوت؟ واضح تفضل.
1: واضح
0: يا أخ فرج تفضل.
1: ماشي يا شيخ أسمع.
0: إيه
1: أنا عندي تسمع فيا ولا لا؟
0: عندك شنو؟
1: عندي محل مقدر.
0: عندك محل
1: مقدر للأولاد تدبير.
0: ايه لأولادك؟
1: رسمان ثابت.
0: ايه
1: ضامته.
0: ايه
1: وقايل لهم انتم لما طبع الرسمانية وخدموا العمل يقوم يعني.
0: ايه
1: ضامته
0: به
1: اللي يجيب يقوم لك رسماني ثابت.
0: ايه
1: تسمع فيه ولا لا؟
0: واضح واضح واضح.
1: وفي اللي يخدم في واحد منهم ما يخدمش. فهمت واحد منهم ما يخدمش. لما يقدروا هذه صح له في المكسب ولا لا؟
0: اي باهي تسمع مني الجواب ان شاء الله. حاضر.
1: فهمتوا؟
0: باه.
1: مسوى ما هم فهمت ازاي لما نلاقي لهم رسم الله ثابت على بعض.
0: نعم.
1: لما تقول 200 300 400 500 ألف المهم هذا نهار هذا ثابت ديما حتى بالورثة ثابت.
0: تمام.
1: لكن انتاجكم هذا الكم مش ليا.
0: ايه.
1: فهمتوا؟
0: باهي باه.
1: ما يجاوبني يا شيخ معلش.
0: باه حاضر يا اخ.
1: فهمتوا؟
0: واضح يا اخ فرج واضح. انت يا اخ.
1: اسمع انا.
0: نعم.
1: يا شيخ انا. علي الرد علي الصوت يرجع علي راهو تسكت.
0: لا تو لما تسكر لان تسمعني بشكل طيب. انا اسمع فيك صوتك واضح راهو.
1: انت واضح صوتي عندك
0: واضح 100%. انت عندك محل
1: تو اسمع.
0: ايه
1: تو بنقدر الرزق هذا بنقدر عندي بنات وعندي اولاد.
0: ايه
1: هذه صح نختم عليها مع الوقت الذكر مثل حظ الانسولين وانا حي يعني.
0: نعم حاضر تسمع الجواب.
1: ماشي يا شيخ ماشي.
0: نعم الأخ توفيق تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ. طيب
0: الله يبارك فيك. الحمد لله
2: حالك بخير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك تفضل.
2: بالله يا شيخ بنسألك.
0: إيه تفضل.
2: على موضوع المرابحة الإسلامية أنا رجل طبعا ما عندي سيارة.
0: إيه
2: ونبي ناخذ سيارة عن طريق المصرف، فكيف نبي الطريقة اللي ناخذ بها كيف يا شيخ؟
0: باهي حاضر حاضر
2: حاضر. لا يسعفنا بالجواب يا شيخ.
0: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. إذا نعود للسؤال الأخ قال نشر الصور والأخبار في مواقع التواصل من غير إذن أصحابها

0: حتى ولو كانت الصور والأخبار صحيحة، نقول له أي صورة والله أي خبر هو على نوعين، فيه أشياء عامة وفي أشياء خاصة. الأشياء العامة أهو ناس مقعمزة في محفل معين، ناس كذا، وفي أشياء خاصة أحيانا هي تشين صاحب الخبر، إما أن تشين صاحب الخبر يعني يبدأ هذا حالها كحال الغيبة، جالس بطريقة غير سوية، يعني أحيانا يبقى الإنسان في خاصة نفسه، ولما يفضحوها أمام الناس يحرجه المشهد، طريقة جلسته، طريقة أكله، طريقة كذا. فهذه من باب الغيبة، هذا ممنوع. وأحيانا هي حتى ليس هي مش نعم. الأخ مصطفى تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: ربي يحفظك يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: لا استفسار يا شيخ.
0: نعم.
1: بسمع فيه يا شيخ.
0: واضح واضح.
1: يا شيخ نعيقار باع الحاج باهي.
0: إيه.
1: باع الحاج وقال إكس من الأول قال أعطوا 100 للدويت وخذوا 200. يا شيخ سمعتني يا شيخ.
0: نعم. أعطوا 100 للبنات
1: وخذوا أنتوا 200 وأعطوني الباقي.
0: ده
1: إحنا الأولاد والبلاويت ما بوش يعطوه الباقي. بعدين يا شيخ غير قال خذوا 200 البلاويت خذوا 400 ما بوش للأولاد ولا البلاويت. وبعدين أحسن من الموقف قال لهم خذوا أنتوا 250 وخذوا 500 الأولاد وتم ما يبوش البلاويت عارضه. تسمع
0: لي يا نعم.
1: قالوا لا انتوا درتوا لعبتكم وانتوا درتوا كل مره تقولوا لنا حاجه.
0: ايه
1: باهي احنا ما عادش. قالوا زيدونا انتوا منكم زيدونا 50.
0: ايه
1: واحنا قلت لهم انا نقدر نزيد، انا واخوي الثاني نقدر، واخوتي الزوج الثانيين ما يقدروش يزيدوا، ظروفهم تعبه ما يقدروش يزيدوا. وقالوا لا المفروض يزيدنا.
0: ابوك على قيد الحياه ولا توفى؟
1: نعم.
0: ابوك على قيد الحياه ولا توفى؟
1: على قيد الحياه ابوي.
0: باه
1: ايه فما عادش عرفنا. كلمناه ابوي قسم بالشرع، ابوي دار بالشرع. قالوا لا مش شرع ابوي حي. ابوي حي مش بالشرع هذا. يا ودي تكفر وكلموا دار الافتاء.
0: ايه
1: ما فهمناش يا شيخ.
0: باي حاضر حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
1: ان شاء الله صح. شكرا.
0: إذن نرجع لقضية الصور والأخبار. أراه الصور والأخبار هي في الأصل على نوعين، منها صور وأخبار عامة وأشياء خاصة. العامة زي ما يجي واحد يبدأ يصور في مشهد ناس في سوق ولا في الطريق ماشيين ولا غيره، صور عامة لجميع الناس. وفيه صور خاصة يعني في لأحوال خاصة لأناس مخصوصين في أحوال خاصة، احيانا يرفض الانسان اظهارها سواء كانت مما تشين صاحبها هذه الصوره او حتى انها لا تشين صاحبها، لكن هو لا يريد اظهار الخصوصيات، سواء خصوصيات ماليه، خصوصيات اجتماعيه، خصوصيات اي خصوصيه من خصوصيات، حتى ولو كان هي طيبه، لكن هو يود ان لا تظهر للناس. فهذا ممنوع عليك اظهارها انت من غير اذن، ممنوع. واذا كان هي مما تشين يعني لا قدر الله واحد يشحو فيه في موقف ضعف ولا في موقف ما هوش طيب، لو قالوا ايش رايك احنا نظهر لك صورتك يعني في موقف اهانه ولا في موقف ضعف ولا في موقف غير جيد، يرفض. فاذا هذه ليش تفضح فيه صاحبك؟ فاذا هي فيه من صور واخبار هي تجري مجرى الغيبه بين الناس، لانه يكرهها، لان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، ذكرك اخاك بما يكره. وتطورت الان الغيبه بدت صوت وصوره احيانا. وإذا كان هي من الخصوصيات الأخرى جيد قعمزة تبدأ تصور لها في أمواله الخاصة وكيف يتاجر، كيف عنده تجارة وعنده أموال تبدأ تحصي معاه، ما لكم مال تتبع فيه، إلا إذا كان قال لك هو من باب الدعاية بتظهر على كيفك. لكن الأمور بعكس إذن الأخبار الخاصة، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من علامات أي من علامات علو الإيمان ومن علامات قوة الإيمان أن يترك الإنسان شيء لا يعنيه من خصوصيات الآخرين، ما تلتفتش لأحوالنا، ألهى بروحك. كل واحد يلهى بنفسه، يعني ينتقد نفسه، يقوم نفسه، ولا ينشغل بأحوال الناس. فهذا إلا إذا كان هو هيك يبي في أمور مباحة بتظهر في محفل في كذا، على كيفه. السؤال الآخر قال: هل يجوز الإنسان يصلي وهو عليه دين أو مظلمة لشخص آخر؟ والله لازم يقوم برد هذه الحقوق أولا. نقول الصلاة فيه معاصي تمس الصلاة، زي قال لي الطهارة وكذا، هذه تبطل الصلاة مباشرة، تبطل الصلاة. لكن مظالم أخرى إذا كانت تتعلق بها، مظلمة تتعلق بذات الصلاة، إما لأنها نجاسة أو كذا، أو حتى مش نجاسة لكن هي محل للصلاة، زي البيت المغصوب، واحد ساكن في حوش مش ليه، ولكن يتذرع بأن أخداه باسم القانون الفلاني أو كذا، أو بغصب أو بوجه من الوجوه، نقول له مشكلة في الصلاة، لأن هذا الرجل سأل عن الصلاة. نقول له مشكلة في الصلاة، فعند العلماء خلاف بين عدم صحتها أو أنها صحيحة، ولكنها لا خير فيها، ما فيهاش أجر، كونها تجزي أو لا تجزي. منهم قال لا تجزي، يعني تبي إعادة الصلاة من جديد، ومنهم من قال هي تجزي، تسقط الفريضة لكنها لا أجر فيها. وأحيانا يتعلق الإثم، لأن قال عليه مظلمة، أحيانا مظلمة تعلق حتى بحوايج يلبسهم، لأن يتعلق بالصلاة ستر العورة. وهذا ذكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه دينار أو درهم في توبه من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا التوب. فإذا المظالم أحيانا تتعلق بالصلاة، إما لكونها ساترة للصلاة لمحل لباس، وإما أن يكونها محل مكان تصلي فيه وهكذا. بل ذكروا حتى أنه يأكل الحرام، هذا اللي ورد في حديث أن يستجاب له وقد غذي بالحرام. فإذا المعصية تضر، لكن مش معنى هذا أنها تبطل بالضرورة. لا، مش يصلي، نقول أصلي وتوب لله عز وجل، مش يكون هو ظالم يبطل الصلاة. لا، ما تبطلش الصلاة، تجمع على شرور كثيرة عليك، لكن نقول أصلي واستقيم واجتهد في ترك المعاصي وتوب إلى الله عز وجل برد الديون والمظالم هذه. طبعا مجرد الدين هذا لا يضر، إذا كان دين مباح، مش دين متاع غلبة ومتاع قهر ومتاع غصب. الذي يضر هو الحرام والغصب، هذا يضر. لكن مجرد واحد يتسلف 100 جنيه ويصلي، يصلي شنو فيه؟ في شيء؟ ما دام لم يقصد انه يعني يتلف اموال الناس. قال: لو ان انسان اخذ مال او حق من انسان بالغلط غلط، وبعد سنوات لم يتعرف على هذا او على المبلغ. هو السائل قال كتبها بطريقته يعني نقول احنا عامية، قالوا بعد السنوات ما عادش يعرف كيف يوصله. اذا كان احنا نفهم ان الكاتبة هذا بالعامية قال ما بعد سنوات ما عادش يعرف كيف يوصله، نقول له اذا كان ما عرفش كيف، اذا كان ما عرفش القيمة يجتهد يغلب على ظنه، واذا كان ما عرفش كيف يوصله اذا كان حي يجتهد في ايصال المال لصاحبه، واذا كان مات صاحبه يوصل للورثة. لابد توصل للورثة. أما إذا كان معاش لقيته خلاص، يعني لو تصورنا مثل بعض الأجانب يخدموا معاك هني، كليتهم بالحرام وروحوا، معاش عرفت ليهم لا أصحاب يخدموا معاهم ولا منطقة يسكنوا فيها، معرفش، ما فيش تواصل، هذا ممكن تتصدق بها عليه بعد اليأس، بعد اليأس. لكن ما دام عندك كيف توصل له، دوره ووصل له. نجولي السؤال الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ فرج قال عنده محل قدره لأبنائه، قدر لهم رأس المال، ويشتغلون معه بحصص بحسب الربح. نقول له من حيث المبدأ، إذا أعطى إنسان رأس مال لأولاده وغير أولاده، فهذه شركة القراض، ما فيهاش بأس، تعطيهم رأس مال وشغله العامل. الأصل في القراض طبعا أنت تأخذ منه جزء لتنمية مال القراض، تقولهم تأخذ إن شاء الله حتى العشر، تو أنت يا خفرج تقولهم رأس المال وتأخذ حتى العشر من المكسب، والباقي يقسموه هم الأبناء اللي يشتغلوا. لكن رأس المال لابد أنك أنت إذا كان بتخش على وجه القراض أنت بتأخذ معهم بتخش على الربح والخسارة، يعني لا قدر الله راح منهم شيء من رأس المال بتتحمل أنت، بتقول لا أني ماني متحمل شيء، لابد يحافظوا. نعم الأخ ضو تفضل.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: أنا سألتك عن المهنات الوظيفية.
0: إيه
2: الشيخ، هم وزارة التعليم يقول المسجد القانوني بتاعهم أن مجنات الحق
0: إيه؟
2: أن تعديل درجاتها، ولكن الجهات الثانية عامة كلها عدلت الدرجات.
0: ما يا أخ ضو، الحقيقة هذه قضية تقدر تقول قانونية محضة، قانونية محضة، يعني من اللي طبق في القانون ومن اللي معه الحق هذا والله هذا من اللي يعرفه الحق. ما هي هذه مش قضية شرعية محضة متاع يعني حلال وحرام، متاع بند قانوني أعطوا لكذا عدلوا لدرجة أعطوه من المال كذا كذا. ولذلك قلت لك أني أرفع أمرك لجهة محايدة قانونية، أرفع أمرك من جانب قانوني محايد، إدارة من الإدارات تنظر في هذا الموضوع وتحقق. فهي إذا كان أنتم لقيت البند هذا تلزمهم، تلزمهم عن طريق القانون بتطبيق البند هذا، وكان ما عندكم مش حق أبقى هم ذاك بيدافعوا على أرواحهم، هذا الحق يعني. فإن شاء الله ربي يستر. باهي نرجع للأخ فرج، نقول له يا أخ فرج أنت اللي بتعطيهم. نعم الأخ صالح تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: بارك الله فيك. أنا معاش نبي لا زيادة ولا شيء وكل شيء، نبي رجل أعمال يعطيني 5000. عندي بنتي مريضة نبي نعالجها في تونس، والله نبي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ربنا يصلح حالنا وحالك يا أخ صالح. ولكن أنت يا أخ صالح تسمع فيها يا أخ صالح، انقطع الصوت ولا قاعد؟ ما احنا قاعد نقول لك يا اخ صالح كانك قاعد، خلي رقمك اذا اللي يستقبل منك المكالمه كان في حد يبي يعاونك يعاونك، لعله يعاود الاخ صالح. باه باه الاخ سمير، سمير اخت سميره تفضلي. اخت سميره
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
4: والله
0: إلا
4: نبي
0: نسألكم
4: على فتوى نبيكم تفتوا لي فيها.
0: نعم.
4: أنا عندي بنت نقد منها شخص للزواج. ما هي والشخص هذا سألنا عليه وجميع زملائه وأصدقائه ومعارفه حصيله كلهم ما شاء الله قالوا لي تبارك الرحمن وكل شيء أمور كويسة وشخص مهدد ويصلي كل صلاة في وقتها، إنسان محترم إلى أبعد حدود.
0: نعم.
4: إلا إن واحد من زملائه قال لي عيبه الوحيد إن هو راه يتبع الصوفية. فأنت فأنا يا شيخ ما نعرفش الصوفية يعني شنو فيها عيب، الديانات هي الديانة الإسلامية عادي. فأنت لكن هو ما قال ليش هيك، قال لي ها الأشخاص الصوفيين يتبعوا في تصرفاته بتقول الحاجات يعني مثل قوم لوط، سامحني فيها يا شيخ. فهي فأني بدي نتأكد هل في صح الحجرية الأشخاص الصوفيين ولا لا؟ هل أنا وهل أنا عادي يعني قضية لو ديانت إن هو ديانة صوفية ديانة عادية إسلامية وذكي، وهل نقدر نزوج بنتي ولا لا؟
0: ما هي حاضر تسمع التعليق إن شاء الله يا أخت سميرة. باهي نجود لنرجع للأخ فرج، هذا الأخ فرج اللي أعطي الدكان اللي بيخدموا به صغارة. نقول يا أخ فرج إذا أنت بتخش على شركة القراض وقدرت أموالك قدرتها ب 200 ألف ولا 300 ألف، إذا أنت تبي تاخذ معاهم جزء من رأس المال رب مكسب، فبتخش على الربح والخسارة. إذا كان لا قدر الله تعرض المال لضياع جزء منه ما يبوش يغرموه، ولكن إذا كان في مكسب بتخش معاهم في المكسب. إذا كان في مكسب نعم، إذا كان في مكسب بتخش معاهم في المكسب. لكن إذا كان يا أخ فرج أنت بتقول لا أني نبي رأس المال هالتلت مئة ألف مثلا، يعني يتحملوا مسؤوليتهم يتحملوا مسؤوليتهم، ما يجوش يقولوا لي راحوا والله يقولوا خسرنا، لابد من توفير رأس المال. نقول هذا اعتبره إقراض لهم، ومش قراض، إقراض سلف، ويضمنوا رأس المال، لكن أنت ما تأخذ معهم شيء، يخدموا بهم، يخدموا بالفلوس، وأنت رأس المال محفوظ، رأس المال محفوظ، والمكسب للي بيخدم. جي قال في واحد منهم ما يخدمش، نقول اللي ما يخدمش ما يخدش، لأن هذه أجرة العمل، أجرة التشغيل، أجرة التشغيل. قداش واحد بيخدم؟ هذا رأس المال اللي بهم. قداش واحد بيخدم؟ 3-4. المكسب يتقسم على العدد هذا، المكسب يتقسم على العدد هذا، إلا إذا كان هم لما قبضوا فلوسهم قلت لهم، قالوا والله يخونا بنعطوه حصة تطوعا منهم على كيفهم، لكن أنت ما تفرضش عليهم، أنت يا أخ فرج ما تفرضش عليهم أن أخوهم اللي ما يخدمش يعطوه. تقولهم أنتم اللي بيخدم هذا رأس المال يقسموه بيناتكم، أنتم اللي خدمتوا، وأخوكم رضيتوا عليه بتعطوه باهي، ما تبوش تعطوه يجي يخدم باش يحصل هذا الحق. ثم قال هل يقسم في حياته للذكر مثل الحظونتين؟ نعم، تقسم للذكر مثل الحظونتين، هو راه اللي قاعد في حياته يقدر يعطي بالسواء زي البنت زي الولد، ويقدر يعطي للذكر مثل الحظونتين، وراء والله أعلم أن هذا أفضل للذكر متحضر أنثيين، لأنه أوفق لأنفس، حتى اللي بيأخذوا الفلوس من الذكور والإناث ما يكرهوش بعضهم، لأن هذا المال هو الحصة اللي جايتهم اليوم ولا غضوة، اليوم أبوهم حي ولا بعد ما مات، هذا اللي بتحصل البنت، وذلك الولد ما يجد في نفسه شيء، فهذا أولى أنك أنت تعطي للذكري مثل حظ الأنثيين. أما الأخ توفيق سأل عن موضوع المرابحة، الحقيقة نقول المرابحة لها شروطها، أن الوعد غير ملزم، وأن المصرف أو الجهة اللي أنت يعني لابد تكون مالكة للسلعة، وكانك أنت بتبيعها بيعها لطرف محايد، لكن هل تأخذ ولا ما تأخذش؟ الأفضل يا أخ توفيق امشي للمصرف، خود منهم رقم الهيئة الشرعية متاع المصرف، خود منهم رقم الهيئة الشرعية واسألهم. كان قالوا والله الهيئة الشرعية قالت لك خود، وكان قالت لك لا، لكن من حيث العموم هذا هو موضوع المرابحة، هذه طريقتها، أنك أنت تقدم بوعد غير ملزم، تقدر تتأخر في لحظة، ولما يقول لك إحنا شريناها السلعة يكون ملكها المصرف، ملك حقيقي، شريت أنت من المصرف. وكذلك يعني الطرف أو القضية الثالثة، أنك أنت بتبيعها لطرف محايد، لكن هل المصرف يطبق في الخطوات هذه ولا ما طبقش؟ هذه تعرفها الهيئة الشرعية اللي موجودة داخل المصرف. الأخ مصطفى قال عنده عقار، باعه الحاج وقال اعطوا 100 للبنات وخذوا 200، رفضوا، فزادهم في المقدار، رفضوا وعارضت البنات. أولا يا أخ مصطفى احنا نكلمه طبعا في الجميع، راهو اللي عنده أبو والله أم يناديها، لي يناديه باسمه يقول سالم والله زيد والله كذا، ولا يناديه بوصف الحاج، ما يقولش قال الحاج وقالت الحاج على أمه، لا. وفي اللي حتى يعني هذه فيها لربما، لكن فيه اللي يقول الشباني والعزوز، وهذا غلط راهو. الأفضل الوصف اللي يحبوه الأباء هو وصف الأبوة والأمومة، وصف الأبوة والأمومة هذا هو أحب وصف وأحسن وصف عند مخاطبة الوالدين، سواء أنت تخاطب فيهم هم ولا تخبر عنهم، تقول قال بوي قالت أمي، هذا أفضل وصف. لا تقول قال لي فلان تذكر باسمه، ولا تقول حاجة ولا كذا، هذا كجانب تنبيه عام. لكن القضية أن قال أعطوا، إذا كان هو للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني عدد البنات يساوي مثلا عدد الذكور، فهذا أبوكم عن صفكم هني، قال البنات ياخذوا 100 وانتم خذوا 200. لكن اذا كان هو عدد البنات اكثر، مثلا البنات عددهم 6 ولا 8 والولاد 2، نعم يبدا الفرق هلبة، حتى اخذوهم 100 وانتم خذتوا 200 هلبة، هم يبوها للذكري مثل حظ الانثيين، يعني لما الولد تقسموا يبدا الولد عنده حصتين والبنت حصه، ولهذا تطلع النتيجة هذه. لو كان عدد البنات هم زي عدد الذكور يبقى العدل هذا كويس، أنصف بينكم 100 مقابل 200 أو هكذا. أما إذا كان البنات نقول زي ما قلنا ثمانية بنات ولا ثمانية ولا سبعة ولا اللي هم، والأولاد هم عبارة عن اثنين، وتأخذ أنت 200، الفرق كبير. فكل ما نقوله يا أخ مصطفى يقول لبوك يعطيكم للذكري مثل حظ الأنثيين، يخلط الفلوس كلهم على بعضهم، يخلط الفلوس كلهم على بعضهم ويعدكم أنتم باثنين، كل ولد يعد باثنين ويعد البنات واحدة واحدة. يعني زي ما كما تقدم، إذا كان البنات ستة وأنتم اثنين يعد هم ستة، وأنتم اثنين تمشوا بأربعة، كل واحد يمشي باثنين، يبدو أربعة، يبدو مع الستة يبدو عشرة، فيقسم المال لعشرة، يقسم المال لعشرة، يعطيكم أنتم حصتين حصتين، والبنت حصة حصة. هني هلبة والله شوية المال، البنات هلبة والله شوية، يعني عدوا ديروا البنت رقم واحد واحد اثنين ثلاثة، والبنات والأولاد رقمين رقمين رقمين، وقسموا النتيجة على الأرقام، كل ولد أعطوه حصتين حصتين، والبنت حصة حصة، يبقى هذا الإنصاف وهذا العد الشرعي اللي يرضوا به كلهم، واللي مرضتش به اليوم بترضى به غضب السيف عليها إذا ما تبوها عند الميراث. الأخ صالح قال لي ب500 للعلاج، كان هو يعني عاود وحصل رقمه، وفيه من أهل الخير من بيعاونه يعطوه الرقم يتواصل معه. أما الأخت سميرة، الأخت سميرة بارك الله فيها، قالت عندها بنت تقدم لها رجل للزواج فسألوا عنه فشكروه، لكن قال بعضهم هو يتبع الصوفية وعملهم كعمل قوم لوط. طبعا هذه أوصاف ذكروها، أوصاف متعددة، كونه يتبع، أنت بنتك تبي لها رجل يوفر لها المسكن ويوفر لها النفقة وسائر الأعمال هذه، كونه يتبع التصوف. إحنا الحق ما سمعناش أن التصوف موصوف بأنهم يعملوا في عمل قوم لوط، إذا كان فيه من عمل هذا فهذا مجرم، فهذا يبدأ مجرم الحقيقة. ما تزوجيه بنتك، ما تزوجيه بنتك. فإذا ينبغي لنا الإنصاف، وننظر في كل شيء، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، لأن من يعمل عمل قوم لوط، هذه التيار الآن المشهور اللي الآن بيشهروه ويعدوا فيه متاع نقولوا حنين المثلية وغيره وغيره، هذا ما هم اللي بيتزوجوا منهم، ما ينبغي لي أنه هو ما ينبغي لي أن يزوجهم. تبقى بعض السلوكيات الأخرى، يديروا معاه لقاء شرعي مع بنتك وتوافقوا، ينظروا وجوه التوافق وعدم التوافق في بينهم.

0: قال سؤال آخر عبر البرنامج، قال هل يجوز للوالدين إجبار ابنتهم على الزواج من شخص هي مش راضية عليه حتى لو كان الشخص كويس؟ هكذا ذكرها. نقول لا، الإجبار طبعا هو الولد، الأب بالذات قد يوصف بالإجبار، يكون مجبر. نعم باهي الأخ فرج، تفضل يا أخ فرج.
1: هو نهرة هو حكيت الشيخ على الولاد اللي نخدم لهم رسمان.
0: ايه
1: ولكن عندي سعي راه، وعندي سعي، والولاد فيهم اللي باني وفيهم اللي بهذا وفيهم اللي مش بهذا، لهم كيف الراي.
0: باهي انت
1: برحته وحر عندي اخبار كلهم.
0: لا انت قبل كاتب لهم حاجه ولا مش كاتب لهم؟
1: لا لا ماني كاتب لهم شيء، ولا كاتب راس المال بس اعطيهم يخدموا به.
0: اللي يخدموا به راس المال، انت ما تاخذش ما تاخذش معاهم في مكسب ولا لا؟
1: لا لا لا ما اخذش شيء ابدا.
0: خلاص اعتبر دين عليهم، اعتبر دين
1: عليهم.
0: انت داير دين عليهم؟
1: لا يا شيخ ما إيه.
0: إيه.
1: ما بالله ما عليك افهمني بس.
0: نعم
1: راس المال اللي اعطيته هذا بيدخل في الورثه.
0: راس نعم نعم بيدخل في الورثه صحيح،
1: بيدخل في الورثه. لكن هالولاد فيه اللي بحوشه وفيه اللي قاعد تو ما تزوجش بكل، وفيه اللي وعندي سعي وعندي
0: ما هو اللي
1: وزع ونحي
0: كويس. اللي متزوج صرفت عليه انت في زواجه؟
1: ها؟
0: اللي تزوج صرفت عليه في زواجه ولا هو خادم على روحه؟
1: لا ما والله يعني كانوا واحد ومن روحه ومني وباني حوش
0: والبني منك ولا من البني ليك الحيوط ولا ليهم؟
1: لا ليهم من عملهم هم اللي يخدموا.
0: خلاص انت اللي باني في مطراح افضل ما دامك حي باش ما يتخاصموش القدام. اللي باني في مطراح كي الهله هذه حصته، اللي باني في مطراح واللي ولكن بتكتب اكتب في دقعميزه واحده، مش اللي بانين تكتب لهم اليوم واللي مش بانين يقول مغضوه نكتب لكم، ما تندري على الدنيا. لكن انت في دقعميزه واحده، انت كيل اللي بانين نقولوا كان ارض كبيره على سبيل المثال اعطيتهم 500 متر، اللي باني ارضه في اللي باني فيها، ارضه في اللي باني فيها، واللي مش باني او ارض غادي اللي قاعده فاضيه مثلا تبدا انت. ها؟
1: افهم يا شيخ لا عنده من هذا شاري بالعطار بروحه.
0: شاريها بفلوسه ولا منك انت؟
1: لا والله هذا هو دار ما منا كلنا احنا، كان رزقنا واحد من زمان.
0: باه؟
1: فهمته؟ وفيه اللي باني وفيه اللي واصل الصب وفيه اللي عنده شقه فوق حوشي تو.
0: ما اللي عنده تو اللي عنده شقه فوق حوشك انت؟ ما زال عندك أرض أنت في الأرض في المطاوة ولا ما عاش عندك مساحات فاضية؟
1: لا عنده في اللي عنده مساحة فاضية.
0: لا تو اللي باني فوق منك أنت، عندك أنت أرض خاصة في الأرض عندك أنت؟
1: أعرف عندهم، أعرف منهم بعيدة عني مش هي سياح.
0: ما هو شنو تو اللي باني اللي باني ولا مش باني، لابد كلهم تدير لهم تنازل في دقعميزة واحدة على المساحات اللي بانيين فيها. ما تنقول 500 500 500 كلهم زي بعضهم، حتى اللي مش باني تحدد له ارضه وتكتب له اليوم وتقول له امشي خذها دير فيها حتى صف طبلك باش يبدا حق الحيازه وفي نفس الوقت يعني ما حد اخذ حاجه زايده.
1: لا يا شيخ غارف هم بس
0: ايه
1: غارف الارض هذه لا رب حيزها، انا ما عنديش مشكله فيها. لكن ما نقدرش نبني تو، ما عنديش طاقه للبني، البني مش سهل تو.
0: مش انت اللي بتحوزها، مش انت.
1: إيه.
0: اللي بتعطيه له هو اللي نبو يحوز. انت مش حددت له 500 ولدك مثلا؟
1: ايه.
0: قلت نبو ولدك يحوز منك انت. يمشي يشري شتله من السوق. يمشي جباره، يشري شتله ب 10 جنيه يغرسها في الوطاء. يشري 200 بومشيه يبنيهم. فهمتني؟ يتصرف هو في القاعة هذه تصرف الملاك، لما يتصرف فيها تصرف الملاك اسمها ملكها، يعربن الشجر كان الشجر كان فاضية بيحرث يبي يدير فيها صفة.
1: لا
0: حتى
1: لا غرف أفهمني
0: إيه؟
1: احنا نرف عندنا هنا 500
0: فهمتوه
1: هذه إيه؟ ملكها بوراكها
0: ملكها انت؟
1: لا ملكها هو بسنين له
0: باهي كويس.
1: أنا ما نبيها بكر.
0: إيه.
1: لا عندي محل.
0: إيه.
1: عندي محل اللي يسوي يخدموا فيه الأولاد.
0: إيه.
1: هذا بالدقمة بالورثة والله هذا العويل قاعد.
0: لا هذا رأس المال ليك أنت ما دامك حي، رأس المال وتمشي تدير ورقة، تمشي تدير ورقة في محرر العقود أن رأس المال قدره كيت وكيت عطيه دين لفلان وفلان وفلان، باش ما يجوش غضوة بعد غضوة يقولوا لينا كلها ويأكلوه. يبدأ في ورقة رسمية تقول ماني مسلم لكم 300,000 في ديكم، كانك أنت حي تتصرف كيف تبي، وكانك أنت لا قدر الله متت الملك الورثة والزايد على 300,000 كل اللي يخدموا.
1: توا في الغار اسمع، يعني عندي محل أربعة مش باسمي، بس ما حد من الولاد كويسوا وهذه مبني عليها محل وهم يخدموا فيه، وعندي محلات إحداه نبدأ من الجرهن ونفركن على الوسطى، لكن هذا اللي فيه الولاد كله اللي فيه.
0: انت اللي الارض لواحد منهم والرزق لك انت لابد تحزه من ادامك التحيه، لابد تحزه. راهو اللي يخلي الورثه يتضاربوا ويوصف المحاكم هو الكلام هذا متاع الارض لابوهم والله لاخوهم والرزق لواحد والملك لواحد. لابد انت ولدك الان تتصافوا، كان عندك مطرح ثاني رزقك تنقله، يا ولدك يسلم لك يا انت تسلم له، هيك الكلام الصحيح. راهو الحيوط انت تملكهم،
1: هذه غير اسمعني، هذه حذايا فرم من حوشي
0: إيه؟
1: لكن زمان اللي رب حذايا بديها بس ما حد من أولاده، وعدى خذها قطعة يبني فيها أخرى بره مش فيها والمحل هذا بنيه تانيه، لكن هو بس ما دو في الأولاد هذا دخله في الورثة ولا لا.
0: ما تقدرش تخش أنت في الورثة باسمه هو يتضاربه غضبة يتضاربه، لما بدأت قعمز انت وياه تقول له يا ولدي الارض باسمك، ترى دي اللي تنازل ودي لك تنازل وانت بتعطيه مقابل اذا كان هو رزق يملكه هو. في حال بترد لورثه قول له يا ولدي شنو يرضيك نعطيك بديل عنها ارض تانية، نعطيك فلوس والله انت تسلم له بكل، لكن ما تقدرش حالة تخليها لورثه وهي باسم ولدك.
1: لا ما دخلنا هذه للاولاد خاصه،
0: هي الأولاد خاصة، لكن الفلوس التجارة اللي يخدموا بها الأولاد، لكن العقار الوطاء والبني، البني الوطاء لولدك والبني اللي كنت، يعني هذا اللي فهمته هيك الكلام ولا لا؟
1: هيك
0: هذا تخاف غضوة يقعد يتضاربوا على خطرها، الولد يقول الأرض أرضي والأولاد يقولوا للحيوط لبونا، فأنت لابد تحز أنت ها؟
1: يا شيخ هذه الحل بينهم انا حي توا
0: لابد واجب عليك
1: فهمت هذه غير افهمني
0: ايه
1: الارض هذه يعني بنيت فيها وتخدموا بها انتم لكن ما بندخلها في الورثه عندي محلات اخرى هذه كنا ندخلها لكن هذه لا مش يا داير
0: هذا بين دير ورقه بين فيها فصل الكلام والحيوط لمنو الحيوط إيه؟ الحيوط لمنو الحيوط من اللي باني للبني
1: البني بداية سنية زمان بق البني لكن تو التحق ولا داروا فيها مخزن ويخدموا فيها طماد بنع.
0: أنا نقول لك حاجة أنت تو الأرض هذه لولدك مش كي
1: باي دارها بس ما هي لي من غادي لي
0: أنت صار ما يملكهاش هو غير دارها باسمه
1: دارتها باسمي مش ملك لها قديم لكن نربح ذايا قبل التخطيط وبعد جاني التخطيط الياباني حوش ومعسكرة لكن هذه بيقولوا لي ما يحط لك بنت هالولد
0: متاع خايف انه ياخذوها منك
1: بالضبط
0: لا هذه مش لولدك هذه امانه هذه تو تمشي لمحرر العقود ودين لك ولدك تنازل يرد لك رزقك هذا اللي اي واحد يعطي لولده حاجه خايف ياخذوها منه هذه وديعه امانه مش ملك راهو هذه لكن اليوم يجب عليك اليوم تمشي لمحرر العقود تقول له يا ولدي اني اعطيت لك امس امانه واليوم مع الشي خوف ترى يرد لي رزقي يرد لك رزقك تمشي بحرة ويدي لك تنازل بأن هذه العقار كيت وكيت لبوه إقرار أو تنازل يقر لبوه ويبدأ كله لك أنت خلاص ترد غضوة غضوة الورثة يبدأ زيهم
1: سوى دائما تو يا شيخ
0: ايه
1: تو البنت حفظها دار في المحل يعني
0: طبعا ما شنو غضوة بعد غضوة
1: محل هو محل يخدموا بيخوته
0: اليوم لأن رزقك أنت لكن غضوة بعد غضوة تقول لهم اللي رأس المال متعبوه ينبي منه تقول لهم رأس المال متعبوه ينبي منه وتقول لهم الأرض هذا
1: باي كان عندي 6-7 بنويت في محل.
0: أنا نقول لك أنت مش عندك رزق تاني سعي وعندك هذا.
1: عندي سعي وعندي مزرعة وعندي.
0: أنا نقول لك حاجة، قيم أنت الدكان، الدكان هذا قيمة قداش يدير بأرضه بفلوسه، قداش يدير مثل نص مليون مثلا يعني، فهمتوا؟
1: لا
0: شوف أنت قداش يستحقوا البنات واللي ما يخدموش في الدكان قداش يستحقوا، بيع من رزقك من غادي، بيع رزقك واعطيهم، قولهم أنت الدكان اكتب للي يخدم في الدكان ملك من اليوم بفلوسه بحيوطه بكل شيء له، قول له أنتم الأربعة ولا خمسة فات تخدموا اليوم هذا رزقكم، دير لهم تنازل، والاخرين اللي ما هوش في الدكان اعطيهم حصة تماثل حصة اي واحد في يخدم معاهم في رأس المال والارض، البنت عندها نص حصة والولد اللي ما يخدمش اعطيه حصة برا من الدكان، باش يبدأ انت من اليوم حزيتهم، اللي يخدم في الدكان اصبح رزقهم اليوم وحتى بعد وفاتك ان شاء الله بعد عمر طويل، واللي برا اليوم شدوا في ايديهم فلوس وارض تماثل تضاهي حصة الحصة في الدكان، واللي برا منها يبقى قاعد في رزقك انت.
1: تقول بنتي حط لها نص حصة يعني.
0: نص حصة.
1: ماشي يا
0: شيخ. وجيب انت حتى تمشي للمكاتب هذه متاع الصمصرة ومتاع اللي يعرفوا القيم يقدروا، جيب محايد، انت مش لازم صغارك تخششهم في الوسط، لان ما يكونش الولد هو حكم وهو مستفيد، جيب من قولهم بالله يقدروا يقيموا لي المكان هذا قداش قيمته. وتضيف عليه رأس المال وتقول لهم تقسم وهكذا. أنا ربي يوفقكم إن شاء الله، ربي يوفقكم. ما زال عندنا وقت والله باهدا، نوقف هنا إن شاء الله في هذا السؤال. هذا الشاهد للجبر هذا نختم به، ما ينبغي للإنسان العائلة تجبر بنتهم على الزواج من رجل غير مرغوب فيه من الفتاة، لأن مخافة أن يؤول هذا الزواج إلى الفشل والضياع. راهو غالبا اللي كان فيه يعني نقولوا إحنا إرغام وإجبار يؤول به إلى الفشل، وهذا كان مرأة صالحة أهو بتبدأ تنقنق على زوجها وكذا وكذا، وكان هي عندها انحراف يمكن يؤول حتى والعياذ بالله للخيانات الزوجية والكلام هذا. فما ينبغيش للإنسان يجبر إلا الإقناع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشاورة البكر، أنها وكما قال سيد عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها لين ترضى وتسكت، والطيب اللي مزوج من قبل حتى تعرب بالقول لين تتكلم وتقول راضية. فما ينبغي هذا، قنعوها لين ترضى وبعدها زوجوها، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
3: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي، ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء، لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس، ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة وولد عمها، كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يد

0: الله عنه. فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله. قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش وال الثعبان والبزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الإحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا، قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة، كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري، السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر،
1: هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر.

0: وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأه في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راهو سلط الآخر على حسناته، يعني راهو ما فيش حاجة تضيع، راهو كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: هم ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
4: يعني
5: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أغثني يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس يعني مكاسبك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كلا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة نسأل الله يفرج عنهم فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء هذه قاعدة عامة إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر يعني غاية في الحاجة غاية فهم أشد وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي لكن ما دام هم في حاجة أنت
4: مضطرين يعني.
5: مضطرين وفي أشد حاجة يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا
4: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله
5: نعم ما هيش كلام هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر
1: سأل سؤالا آخر قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم ممكن يكون من آسيا وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه يقول تعال يا محمد برا يا محمد فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل
7: هو ما نعرفهاش الكلام هذا احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي كمك موجودة شيخ صح يقول محمد
7: اسم محمد ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقد يكون فيها حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
9: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد في على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
8: نعم.
9: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
8: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
9: نعم هو
8: هلك الناس
9: تحصل، هو التحصل الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني، لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وإن كان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
8: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
7: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
7: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
7: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
7: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته، فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
10: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
11: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، تخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروطي شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
10: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
11: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
10: نعم.
11: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيئا من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
10: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
11: نعم
10: نعم، بارك الله فيك.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
5: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
4: ضاع. نعم.
5: لا لا، في صورة
4: في الأولى لما صارش
5: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
4: كل حد عارف يعني.
5: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة.
4: نعم.
5: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع.
4: فعلا.
5: من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
4: الفقير
5: المستحق للزكاة، لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
4: ما يعرفش أصلا كم عنده
5: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كل مال الضايع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لخطورة المسألة فعليهم من البنات من يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا بالله يتراها تين الذهب خلي بنقسمها لأخوتك. يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شين حقه أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبة ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل.
4: نعم
5: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
4: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
11: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك. وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش. نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
10: بارك الله فيك شيخ.
13: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به. يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر. الأجرة لا تمنع الأجر. كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد. الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه صلى عليها في القبر وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
8: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ تحويل موال خارج البلاد. قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
9: هذه إشكالية هي في إشكاليتي لو شيء الحوادة والفتوى فيها بدال افتأنا لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
8: يتحقق
9: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا لا نبي صلى الله عليه وسلم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
10: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
11: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك تصلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
10: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضه خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوائج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوائج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة, وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها, لا راو معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا, السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها, هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. مدام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها، أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
0: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل للبيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي توا لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله

هو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالة أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي. نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شي معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له.

0: القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي. شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، وصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.

0: رياض الصالحين.
1: باب الأمر بأداء الأمانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي أنت، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني سأقتل اليوم إلا مظلوما، وإن من أكبر همي لديني.
2: أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟
1: ثم قال: يا بني، بع مالنا واقض ديني. وأوصى بالثلث، وثلثيه لبنيه، يعني لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، منها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجا، ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير قال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت: 100 ألف.
2: فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه.
1: فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 و100 ألف، فباعها عبد الله 1000 ألف و600 ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء
2: فليوافنا بالغابة.
1: فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100 ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100 ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة: وقد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. فقال: أخذته 50 و100 ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1000 ألف و100 ألف. فجميع ماله 50,100,000. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حدة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حدة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا

0: إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء

0: المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغذاء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا، الحديث اليوم عن سابع الفرائض وآخرها فرائض الوضوء، وهي الموالاة. فما هي الموالاة شيخنا، وما الدليل على فرضيتها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الفريضة السابعة من فرائض الوضوء، وهي الموالاة. والموالاة يعنى بها الفور، ومعناها أن يأتي المتوضئ بأفعال الوضوء متصلة، لا يقطعها بتفريق طويل، فيستثنى التفريق القليل. وهذه المسألة تعلم بالعرف بين القصر والطول، ويستدل على فرضية الفور في الوضوء من الأدلة ظاهر قول الله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء العطف بالفاء في قوله سبحانه: فاغسلوا، والعطف بالفاء يقتضي فعل المفروض من غير تراخ. وقد عطف في الآية الأعضاء بعضها على بعض في قوله: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا يقتضي جعل هذه المعطوفات في الآية الكريمة وكأنها في حكم الجملة الواحدة، يعني معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء من غير تراخ، من غير فاصل طويل، مثلا يأتي الإنسان يغسل يديه ثم يذهب يشتغل بشيء ثم يأتي فيمسح رأسه ثم يأخذ يشتغل بشيء، وهذا نجده أحيانا يحدث عند بعض الناس. فمثلا هناك من لأجل بعض الهدرزة أو السؤال أو غيره تلقاه يقطع الوضوء متاعه، يبي يفهم اللي تخاطب معاه، يبي يوضح له، يبي يشير له، يبي غيره. مرات هو يتوضى يشرين الحوش ولا يطقطق الحوش، فيمشي بيفتح بسرعة بيولي الوضوء متاعه، فيترتب على ذلك أن اللي في عند الباب يريد شيئا أو يسأل شيء فيطول الأمر، فيكون هذا التفريق بين الأعضاء طويل، ويكون هذا التفريق مضرا باعتبار أن الموالاة فرض. وحتى من قال بسنية الموالاة كما نقله ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل، وقال إنه هو المشهور، قال أن من ترك الموالاة عمدا فإنه يعيد الوضوء وجوبا، وذلك لتهاونه بالسنة. يعني عبادة الوضوء منين يبدأ فيها الإنسان يكملها تكون متتابعة، ما يفصلهاش الفاصل الطويل عرفا، أي فاصل أكل شراب انتظار كلام هذرزة فتح باب، ما دام في العرف هذا الفاصل طويل فإنه يعني يكون به الوضوء غير صحيح ويلزم الإعادة. أيضا قال علماؤنا إن الخطاب في آية الوضوء جاء على صورة الشرط والجزاء في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. وهذا الأسلوب يفيد الاتصال والفورية، فإن حق الجزاء ألا يتأخر عن الشرط. مما يستدل به أيضا على وجوب الموالاة في الوضوء ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وأيضا ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، لمعة يعني كيف ما ذكرنا في السابق يعني نوع من شيء يمنع وصول الماء إلى العضو أو عدم وصول الماء إلى العضو سواء كان بحائل أو بغير حائل. رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فبما أنه قد أمره بإعادة الوضوء والصلاة فإنه تكون بهذا الموالاة واجبة، وإلا لكفاه أن يغسل اللمعة فقط. أيضا من الأدلة أنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يواظب أثناء وضوئه على الموالاة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين غسل أعضاء وضوئه بفاصل طويل. ولو كانت الموالاة غير واجبة لتركها صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز كما هو معلوم في كثير من العبادات. وفي ترك الموالاة معنى الترك للعبادة بعد الشروع، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تبطلوا أعمالكم. حتى إن كثيرا من العبادات تكون هي من باب الراتبة أو من باب النافلة والتطوع، ولكن بمجرد أن يشرع فيها الإنسان فإنه يحرم عليه أن يبطلها لغير عذر، كما هو الحال في الصلاة وفي الصيام والعمرة والحج وغير ذلك. وكما ذكرنا أن الذي يكون مضرا في الموالاة هو الفصل الطويل بين أعضاء الوضوء. أما إن كان الفصل خفيفا فإنه لا يضر الوضوء. طيب، لقائل أن يقول: ما الضابط في معرفة الفصل الطويل من الفصل القصير؟ قال علماؤنا: الفصل الطويل مقدر بمدة جفاف الماء من آخر عضو غسله المتوضئ، لأن جفاف الأعضاء مظنة البعد والطول في العادة. وقالوا إن مدة الجفاف تقدر مع اعتدال الحرارة بما زاد على المدة التي يستغرقها الإنسان المعتاد في وضوئه. أما عدم الجفاف فهو مظنة القرب في العادة، وعليه كما قلنا فالفصل الطويل بين أعضاء الوضوء تجب منه إعادة الوضوء إن كان عمدا، سواء على القول بالوجوب أو على القول بالسنية. فالترك عمدا يكون من باب التلاعب وعدم الاهتمام والانصراف والانشغال عن العبادة بغيرها، وهذا لا يعذر فيه المكلف. أما الفصل اليسير الذي لا تجف معه أعضاء المتوضئ فهو مغتفر، قالوا ولو عمدا، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فيها المية يعني الإناء، فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة. فالانشغال بإخراج اليدين من تحت الجبة يعتبر فصلا يسيرا. فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم. وفهمنا من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين وجهه ويديه بمعالجة إخراجهما من الجبة. وهذا يحدث أحيانا للإنسان، ربما الإنسان يشرع في الوضوء ثم يتذكر أنه لا يزال يلبس نقوله احنا يعني الثوب الغليظ، أو نقوله البدلة، أو نقوله الجيبوتو، أو نقوله الكبوت، أو نقوله الجرد، أو أي شيء هو بدأ في الوضوء وفي العادة ينزع فيه يعني باش يساعد الوضوء. فلما ينحي الشيء هذا ويعلقه ويرجع الوضوء فهذا لا يضر الوضوء. أو أحيانا يشرع الإنسان في الوضوء فيكون الماء ساخنا أكثر أو باردا أكثر، فيأخذ في تعديل درجة حرارة الماء، فهذا أيضا لا يضر الوضوء لأنه فصل يسير. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا، من عجز عن الموالاة أو نسيها، عجز عنها كأن لم يجد الماء الكافي لأن يتم وضوءه ويغسل ما تبقى من أعضاء الوضوء، أو نسي أحد أعضاء الوضوء فلم يغسله، فهل يقال في هذه الحالة إنه يعني ترك الموالاة فيبطل وضوءه، أو أن إذا كان بغير تعمد منه فإن الوضوء يصح؟
1: نعم، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا فمن ترك الموالاة نسيانا أو عجزا بأن غسل بعض أعضاء وضوئه وعجز عن الباقي بسبب قلة الماء، باعتبار أن الماء اكتمل منه وما عاش عنده ماء يكمل به الوضوء، ولم يكن بتفريط منه. ثم قدر على إكمال الوضوء بعد أن وجد الماء، أو كان فصله بين أعضاء وضوئه نسيانا، ثم تذكر وسارع إلى إكمال وضوئه حال تذكره. فهنا حتى ولو كان الفصل طويلا فإنه لا يضره ولا شيء عليه لعجزه ونسيانه. وهذه تحصل للإنسان، مثل هذه الحالات تحصل للإنسان. أحيانا الإنسان يبدأ يتوضأ وينقطع الماء، تهرب المية ولا تسكر البومبة، وهذا أمر يعني ليس مستغربا ويحصل. أيضا النسيان يحصل للإنسان، أحيانا يشرع في الوضوء متاعه ثم ينسيه شيء فيسبب فصلا، وخاصة أحيانا لما تصير حاجة نقوله يا شيخ خالد فجأة. مرات أنت تتوضى وتسمع خبطة حادث، فم الحوش ولا فم الزنقة ولا غيره، ولا عيطة ولا صيحة ولا أمر يشغلك، فهذا يعني يكون من الأعذار التي لا يضر فيها الفصل في الوضوء، والله أعلم.
0: طيب شيخنا، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعده ما تبقى من هذه الحلقة. مستمعين الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم أن الناسية لغسل بعض أعضاء وضوئه لا يضر هذا النسيان في مسألة الموالاة. طيب شيخنا، هل يؤمر يعني إذا تدارك وغسل هذا العضو المنسية، هل يؤمر بأن يعيد ما بعده أو يكتفي بغسل المنسي فقط؟
1: نعم، من نسي موضعا في أعضاء وضوئه من غير غسل، أو كان على الموضع الذي يجب غسله احنا نقوله جبيرة ولا لفافة. عصابة ولا لفافة وقت الوضوء، ثم نزعها بعد الوضوء، فعليه أن يبادر ويغسل ذلك الموضع الذي نسيه أو الذي سقطت عنه هذه العصابة فور تذكره، يغسل ذلك الموضع وحده، لا يعيد وضوءه وإنما يغسله وحده 3 مرات، ولا يغسل ما بعده من أعضاء الوضوء، هذا إن كان تذكره بعد مدة طويلة من وضوئه الأول. وهنا يسقط عنه الترتيب في غسل الأعضاء لانقطاع الموالاة بالطول، لكن لو تذكر بعد الفراغ من وضوئه بمدة قصيرة، كيف احنا قلنا نعرف المدة طويلة أو قصيرة؟ أن هنا أعضاء
0: جفت أو لم تجف،
1: أو معناه لو كان جفت هذه طويلة،
0: طويلة نعم،
1: ولو كان ما جفتش هذه قصيرة. فإن تذكر بمدة قصيرة فإنه يغسل ذلك الموضع الذي نسيه 3 مرات، ويغسل ما بعده من أعضاء وضوئه مرة مرة من غير تثليث. طيب لسائل أن يسأل، لماذا يطالب بإعادة غسلها في القصير بخلاف
0: الطويل،
1: عدم إعادتها في الطويل؟ نقول إنما أمر بإعادة غسلها في الفاصل القصير هنا ليتحصل على سنة ترتيب الغسل في أعضاء وضوئه، باعتبار أن ترتيب الغسل في أعضاء الوضوء سنة. وأما الصلوات التي صلاها قبل ذلك، يعني كل صلاة صلاها قبل ما يغسل الموضع اللي نساه، يعني قلنا احنا سقطت منا العصابة في الوضوء ولا الغسل، فقالوا يجب عليه إعادتها، وذلك لأنه صلاها بطهارة ناقصة، وأيضا فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك قدر ظفر على رجله، يعني لمعة لم يصله الماء، أن يعيد الوضوء والصلاة.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم، لعلنا بهذا نكون قد أكملنا الكلام عن فريضة الموالاة وعن فرائض الوضوء بصفة عامة، فهل لديكم شيخنا أي إضافة أو تنبيهات في مسألة الوضوء؟
1: نعم، يحسن بنا هنا أن نبين، ونحن قد ذكرنا يعني الحائل من أجل يعني يبطل الوضوء لما يكون موجود في الأعضاء المفروض غسلها ويكون في حائل، احنا هنا نبينوا شنو هو الحائل، شنو هو اللي ينعد حائل وشنو هو اللي ماهوش معدود في الحائل. يعني معنى الحائل هو كل ما يحول بين العضو وبين وصول الماء إليه، لكن هل كل ما يكون في هذا العضو يعتبر حائل ولا لا؟ قالوا لا، في أشياء تعتبر حائل وأشياء لا. مثلا لون الحناء في المرأة تحني ولا حتى الراجل، سواء في إيديها والله في رجليها والله في شعرها، فهذا لا يعد حائلا. كذلك الأحبار نقول احنا ولا الدواية متاع الكتاب ولا متاع البيرو، الأحبار البيرو والدواية الكتاب وسموه الميداد باللغة العربية، هذا لو كان سلسا خفيفا بحيث ما يكونش طبقة عازلة فهذا أيضا لا يعتبر حائلا. وفي العادة هذا زي البيرو اللي نديره فيه ولا هذا كل ما يسببش فيه حائل عليه العضو. أيضا الزيت والسمن والعطور والدهن وزي الكريمة قلنا اللي فيه حكم ما ديرش فيه عازل، هذا كله أيضا ما يمنعش وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا يعد حائلا. أيضا ما تضعه المرأة من أصباغ نقول إحنا مكياج بودرة ما بودرة ولا كريمة ولا هذا أيضا كله لا يعد حائلا ما دام ما عندهاش جرم، ما عندهاش مادة يعني تكون زي نقولوا الحاجة الشمعية مثلا أو تكون طبقة عازلة، ما دام ما فيهاش ما هي مجرد لون فهذه لا تعد حائلا. وخاصة زي المكياج بمجرد أن توصل، ولهذا بعض النساء لما جي توصل الكحول هم الكحول يقعد صعب وصعب هو بس، فهي تخاف تقول لك هذا بكشي غسلي ما نفعش. لكن هنا نبي ننبه راو في بعض نسوين يا شيخ خالد اللي يديروا في الرموش الصناعية، طبعا رموش ممنوعة عندنا احنا
6: فيها معنى الوصل وفيها
1: ايوة ايه ممنوعة، لكن هذه راي يديروا لها في لصقة زي لصقة شفافة وراو هذه تطبق، هذه قصدي هذه لصقة تدير في طبقة تدير في عازل، هذه تعتبر حائل كيف ما بنذكروها توا. فكل ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء فهذا يعتبر حائلا. زي شني؟ زي الطين، زي العجين، زي اي ما كل شيء فيه مادة شمعية. نعم هذا كله يعني يعتبر وما في حكم، اللي يعلق في الرجل زي اللبان زي المستكة زي التمرة زي لصقة كاغط زي غيره، وزي ايضا نسموها اللصقة المسمومة، هذه اللصقة السريعة، هذه اللصقة السريعة صبر قلو هذه حتى هي راهو عازل يدير فيه
6: لأن لها جرم ولها مادة
1: جرم يقعد واضح قدامك ايه. ومشكلة مش هنا المشكلة صعب إزالتها، يعني إزالتها متعبة جدا
6: بمواد تبي واحد.
1: نعم
6: كذلك شيخنا الطلاء على الزواج زي ما يقولون احنا
1: ايوه نعم هذا اللي جايين اتو. شوف الطلاء إما أن يكون خفيفا كالحبري نسمو فيه احنا تمبرة، هذا ما يضرش، لكن اللي يسمو فيه زمالته ويقعد مداير طبقة على اليدين والضوافر وفي توا نوع من قملكة يقولوا له ولاشيني حتى هذا يديروا به في البيبان وغيره، ولكن فيه راه الصمغ وفيه الشمع وفيه مادة عازلة ولاصقة، هذا كله يعتبر حايل. أيضا الزمالطو نتاع نساوي اللي يديروا فيه في ضوافرهم، هذا الزمالطو المناكير والله شي يسموه، هذا لما ياخذوه هذا راهو يدير في طبقة عازلة، معناها المرأة اللي بتديرها كان بتزين بيرها ولازم تنحي، وراهو عندهم مشكلة يا شيخ خالد. هذا حتى هو راهو اللي تجي تقول لك يا شيخ انا نحيتها وبعتالي لقيت جهة مش منحية وجهة نفس القصة، لانه هو يبيعوا في المادة المزيلة متاعها لكن مرة تبدأ ما هيش أصلية ولا غيرها ما تنحي يبقى الأثر. بقى كيف نعرفوه احنا هذا قالك الزمط تعرفه إذا لما تحكه تخرج منه قشرة هذا مش معنى هذه القشرة هي هذه اللي نقوله احنا المادة العازلة. باهي تقول لواحد يقول لك لا يا شيخ راه زمالته معاه زي قبل، توا زمالته بدي لون، في زمالطوات لون زي الحنة. نقولوا له اذا كان هو زي الحنة وما فيش شيء عازل وحايل هذا ما يضرش. ايضا مما عدوه الفقهاء يا شيخ خالد في ما يعد حائلا ما يكتر في المرأة في شعرها من خيوط لظفر الشعر، سواء كان من شعر ولا صوف ولا خيوط، احنا ديما نقولوا همنا الخيط والخيطين ما يضروش، لكن اكثر فانه يضر يصبح عازل يمنع. وديما ننبهوا على الميش اللي ديما يقولوا عليه، راهو يسالوا فينا يقول لك شن حكم الميش، شن حكم الميش؟ الميش كان زي الحنة هذا ما يضرش لانه لومبس، ولكن كان يدير في طبقة على الشعرة مداير طبقة عازلة، هذا راه النوع اللي دي في طبقة عازلة هذا ممنوع، لأن يمنع وصول الماء إلى العضو. أيضا نبهوا إلى مسألة إطالة الأظفار وهي خلاف الفطرة وخلاف السنة، منهي عنا إطالة الأظفار، لكن قال لك لما واحد يطول اظفاره في العادة يكثر الوسخ تحتهم، هذا الوسخ راه يكون عازل للماء للوصول للعضو. أيضا ممن عدوه من أنه يعد حائلا في الوضوء الشحوم التي تشحم بها الآلات، لأنها تخينة وعندها طبقة وفي زيوت، حتى هي نفس القصة لما تجي على عضو الإنسان يبدأ عندها طبقة يمنع وصول الماء، فهذا أيضا يعتبر من الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا أدري شيخنا هل الوقت يتسع لأن نرجع في مسألة سنن الوضوء وآدابه؟
1: والله
6: يعني نعم أمر إليكم شيخنا الكريم.
1: شيخ خالد يعني حتى يكون الموضوع مرتبطا مع بعضه،
6: نعم،
1: فإني يعني أرى أن نرجع البداية في موضوع سنن الوضوء وآدابه إلى الحلقة القادمة، حتى يكون من بداية الحلقة الموضوع إن شاء الله مرتبط ومتناسق، ويعيننا الله سبحانه وتعالى.
6: آمين آمين بارك الله فيكم شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان على ما تقدمتم به من هذا البيان الواضح الشافي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشرع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
5: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
6: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
7: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه. ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيلها.

0: إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، عن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من صلاة الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
2: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بين علمين، على الأقل متذكر علمين من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورطة بتاعه ما عادش في حده، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت أخباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع،
3: نعم
4: أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
5: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في

0: في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته ان هذا الابن يعني جاء ساكن مع اهله، في اهله ساكنين في الدور الاول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بان هذه العماره لابوهم وليست له، لابيه. فلذلك ما يستغلش الانسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين اراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله اعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا أولا من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، سائل يسأل، قال: لو أن واحد من الناس عليه دين ولم يقدر على سداد هذه الديون لضيق حاله، فهل يجوز له أن يتصدق أو أن يحج قبل أن يسدد دينه؟ الحق ما يتعلق بالدين الغارم هذا لا ينبغي له أن ينشغل بالتصدق من المال إلا ما قل من المال. يعني لو أن إنسان عليه 1000 أو 2 أو 3 أو أكثر، ما ينبغي له أن يتصدق، نقول إحنا بالعشرات والمئات وكذا، لأن الأولى له أن ينشغل بسداد ما وجب عليه، أن ينشغل بسداد ما وجب عليه وهي الديون. لكن لو أنفق شيء ما تيسر، يعني جاء طالب مال أعطاه ربع جنيه ولا أعطاه دينار، فهذا الأمر اليسير هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن لا ينبغي له أن يتصدق وعليه إعطاء أو رد مال واجب وهو الدين. كذلك الحج، صاحب الدين هو لا يطالب بأن يحج بالديون، لكن لو كان من عليه الدين له أموال، يمكن أن تباع عليه، عنده مثلا أراضي، عنده كذا، وهو يعني ما يبيش يبيعها لأجل أن يسدد هذه الديون من مرتبات مثلا، فعليه أن يوثق هذه الديون، ويبقى لو مات تؤخذ من تركته. هذا جانب. الجانب الآخر، أما إذا كان هو معدم وعليه ديون، يعني ينبغي له أن يبقى لسداد الديون، وهذا طبعا بخلاف ما هو عليه الآن. في بعض الأحيان يأتي مثلا الحج نقول إحنا مجاني من غير مال، هذا يمكن أن نقول إحنا يستأذن، لا يغادر، ممكن يستأذن من صاحب الدين، لكن لو كان هو فيه إنفاق الحق ينبغي أن يسدد الدين. مسألة أخرى، قال: رجل توفي الأب في أسرة، فهل يجوز للابن الذي في حوزته المال أن يبادر بعمل صدقات جارية؟ هذا الابن يعني كان يدير الأعمال لبوه وتحتها الأموال، وعنده توكيل من بوه ومن الأسرة، ولقى في جعبة الأب مبلغ من المال، فهل له أن يبادر بإنشاء صدقة جارية لأبيه بعد وفاته؟ طبعا الجواب: ينبغي أن ينشغل بالدين أولا، تحصر ما خلفه الميت، يحصر التركة، ينبغي أن يقوم بحصر التركة، وينظر بعد ذلك في الديون. لربما الأب عليه دين، عليه أن يعجل بسداد الدين قبل أن يفكر بإعطاء الصدقة الجارية أو إخراج الصدقة الجارية. ومن هذا الدين يعني مؤخر الصداق بالزوجة، من هذا الدين من هذه الديون مؤخر الصداق للزوجة لا ينبغي أن يغفل عنها الورثة، ينظر فيها إذا كان هي مكتوب فيها كم ليرة أو كم دينار تعطى لها قبل التركة، قبل تقسيم التركة وقبل التفكير في الصدقات، لأن هذه ديون يكون مرهون بها الميت، أو ديون أخرى غير لغير الزوجة كان يكون عندها مصروف من محل تجاري أو غيره، فهذا ينبغي يسدد. ثم بعد ذلك يعني ينظر قبل المبادرة لابن هذا بالصدقة الجارية، ينظر هل في الأسرة قصر من الناس، قصر يعني مرات الميت عنده بنات صغار، مرات عنده أولاد صغار، فهذا حتى هو لا ينبغي له أن يبادر بإخراج الصدقة، وعليه أن يقسم التركة أولا، يقسم التركة لإعطاء الحق كاملا لهؤلاء القصر، يعطيهم حقوقهم كاملة من هذه التركة، وبعدها ينظر في حصص الكبار، يحس الكبار هذوك هم اللي يعني ممكن يأذنوا له بأن تنفق في صدقات جارية، لكن الصغير إذا كان عندهم حد صغير أو حد درويش أو كذا، فهذوما ما عندهمش أهلية التبرع، ما عندهمش أهلية التبرع، ولا فيه من يقدر ينوب عنهم بالتبرع والصدقات، فهذوما تحفظ لهم الأموال، تحفظ لهم الأموال الصغير لأن يكبر، والغير العاقل إلى أن يرجع العقل أو يبقى ينفق عليه منه حتى الوفاة، لكن الصدقة الجارية تبقى بعد ذلك للورثة اللي هم كبار وعندهم أهلية التصرف، فهني نقولهم الآن بإمكانكم تتفقوا أنتم حصصكم تديروا بهم صدقة جارية لبوكم، بتحفروا بير ولا بتعطوا تساهموا في بناء مسجد أو غير ذلك، فهذا يبدأ لا شك أنه من البر. السائل آخر سأل قال ما حكم الشخص الذي يقترض من صاحبه مبلغا من المال وفي كل مرة يماطل فيه وهو قادر على السداد؟ نقول هذا ممنوع، مطل الغني ظلم، فالمماطلة هذه ظلم، ظلم يكرر عليه، فلذلك عليه ما دام عنده القدرة المالية على السداد إما أن يطلب من صاحبه تمديد عن طيب نفس منه، وإما أن يبادر بسداد الدين، لا ينبغي للإنسان أن يماطل وهو قادر على السداد. أما المسألة الأخرى قال هل يجوز للإنسان أن يأخذ مرتب يعني من الدولة مقابل عمل وهو في الحقيقة لا يداوم على هذا العمل أو يقصر في خدمته؟ نقول للمرتب هذه أجرة، المرتبات هذه أجرة على العمل اللي يقوم به الإنسان، فما دام هي أجرة ينبغي نعم. نعم تفضل أخ أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم البرنامج الجميل.
1: الله يبارك الجميع سيدي،
2: فضل الله خير.
1: أمين أمين وياكم إن شاء الله فضل.
2: بالله شيخنا نبوك نتوجه نصيحة للمسؤولين، إحنا موظفين يعني بدايتين من 5-6 سنوات وما فيش الدرجات إلى اليوم، يعني نمشوا نداوم يعني دايرين يوم في الأسبوع لمجموعة ويومين في الأسبوع لمجموعة ثانية، ولينا سنوات طويلة يعني أنا تولية يعني 6 سنوات يا شيخ، وحسبنا الله ونعم الوكيل كيف. بالله اللي بكتو جاهلا نصيحة ذلك حد منهم يسمع فيك، بارك الله فيكم جزاكم الله خير على هذه
1: الأشياء.
2: شكرا.
1: نجول السؤال الذي تقدم ذكره، قال هذا إنسان يعني قال هل يجوز الإنسان يأخذ مرتبا مقابل عمله في الحقيقة لا يداوم ولا يقصر في خدمته؟ فكما تقدم المرتب ما هو إلا أجرة على هذا الجهد، أجرة، وبالتالي ينبغي للإنسان أن حقيقة أن يقوم بما وجب عليه من عمل حتى يحلل هذا المال الذي سيأخذه، يعني أنت نقول تتقاضى في 1000 دينار أو 500 أو كذا مقابل جهد، فهذا الجهد ينبغي أن يقابل يعني يكون في مقابل هذا العمل، وبقدر ما عنده من تقصير بقدر ما عنده من حرام في هذا المال. نعم تفضل الأخ سعد. تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: تحية ليك شيخ. تحية للمبارك الطيب هذا المبارك. حييك يا شيخ على المجهودات وبرنامج الدنيا وكفر الله من حسناتك. وسؤالي يا شيخ عن تحية الإسلام. تلقى مرات في الصدرية مرة يعني تقلقت عليها تحية السلام يعني
1: كيف كيف تحية الإسلام هذه؟
3: ناس سالي شيخه.
1: لا عودي بالله معلش.
3: قلت لك مرات في الصدرية تلقى مرة تقلق عليها السلام هذه. تحية السلام هذه.
1: نعم على المرأة يعني.
3: إيه مثلا تقلق صدرية بدون السلام عليكم عادي يعني.
1: إيه نعم نعم نعم.
3: ناس سالي شيخ.
1: إيه واضح واضح واضح السؤال. واضح.
3: شكرا جزاك الله خير. إيه بارك الله فيك وكثر الله من أمثال.
1: آمين آمين.
3: شكرا شيخ. آمين. تفضل.
1: وبالتالي صاحب الشغل هذا لو قصر هو في عند غياب مثلا أيام أو كذا فعليه أن يبلغ الجهة الذي يشتغل فيها، يبلغ الجهة يقول مراه حصل من تقصير كذا وكذا بحيث هم إما أن يعني يعفو عنه صاحب المؤسسة بحسب الصلاحية اللي عنده ويسامحه، وإما أن هو يخصم منه بقدر ما رآه من تقصير، وهذا أمر جائز. بل بالعكس هو لو كان هو يعني عند مال حرام وصاحب المؤسسة خصم منه بمقدار يبدأ هو عمل فيه طيب وعمل فيه معروف بحيث المال الباقي هذا من خالص الحلال اللي يمكن يأكله والله يمكن يتصدق منه. سائل آخر يسأل عن الرشوة. نقول الرشوة هذا أمرها خطير جدا، أمرها خطير. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الذي يقدم المال، يعني بعض الناس يستسهل في أمر الرشوة حتى أن لو كان عنده يعني مثلا ماشي لمصلحة معينة يعد المبلغ. نعم الأخ إيهاب تفضل. إيهاب باهي باهي. إذن بعضهم ممكن لو كان هو ماشي لمكان يمكن يعد حتى قيمة الرشوة يعني بسبب ما اعتاده من سوء في إعطاء الرشوة. فنقول هذه مشكلة مهما كانت. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي، واللعنة والعياذ بالله هي الطرد، هي الطرد من رحمة الله. والمرتشي هو الإنسان الذي يقبض المال، يقبض المال. فكل من وجب عليه شغل، كل من وجب عليه تقديم عمل في مؤسسة من المؤسسات العامة نقول أنت ممنوع عليك تأخذ أي حاجة من المواطن لما بيجي. نعم تفضل يا أخي إيهاب. الأخ إيهاب.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: كيف الحال إن شاء الله؟
1: بارك الله فيك. الحمد لله.
4: لا مثلك يا شيخ على موضوع النذر، هو شيء تنذر عليه.
1: إكشن هو
4: النذر. النذر
1: النذر النذر. نعم إيه
4: فهمت عليه يا شيخ ولا
1: النذر خير النذر.
4: تمام. أنت في يوم ما هيك كنت ننزل قلب أننا بنفعل وأننا بنبيع، ولو رب أعطاني الشيء هذا بنبيع الشيء هذا ومشبه ما درت شيء. أنا فهمت غير نبينا الشيء أول بنسلك دينك. أنا عندي دين مع الله.
1: باهي حاضر حاضر
4: إن شاء الله يا أخويا.
1: إذا هذا ما يتعلق بالرشوة. اللي يشتغل في مكان في أي مؤسسة من المؤسسات العامة أنت تتقاضى في مرتب. لما يجيك حد بشغل ما تجيش تقول له والله اقضي لي شغل فلاني، أو بعضهم يقولهم والله يغرب راجب النفطور أو المعاملة متاعك جاهزة جيب النفطور، وبعضهم لربما حتى اطلب شيء من صاحبه يقول له أنت وين تخدم، يقول له نخدم في المكان الفلاني، يقول له ما لا نبي يدير لي ويدير لي. يجي هذاك يا معنا زي ما نقول حي سويدي غير كمل لي المعاملة تو نسهل لك وتو ندير لك. نقول لا أنت حصلت رشوة في جرة الفطور هذا، والله في جرة الشيء اللي بدعوة. أحيانا يجيب لك حتى بدعوة أنها هدية. لما جاي كملت له شغله مد لك قلم قلم، مد لك قلم قال لك تفضل أنت تستاهل كل خير، هدية هدية. لكن هدية خير ما جابت لكش في حوشك لما ما كنتش أنت في الشغل هذا. لا فهو ما جاب لك الهدية هذه إلا لكونه هو يستدرج فيك لأعمال أخرى. فالهدايا هدية الموظف هذه رشوة، رشوة ما ينبغي له أن يقبل مثل هذا. فالمرتشي هذا ملعون والعياذ بالله بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرائش، الرائش هو الذي أدل على موطن الرشوة. يعني بعض الناس هو يتحدث لا هو قابض ولا هو عاطي للمال مش مستفيد، ولكن لما يتحدث يقول والله المؤسسة الفلانية اللي بيقضي شغله يمشي يعطي 100 دينار ولا 1000 دينار لفلان باش يعينه في الشغل ولا غيره ولا غيره وهكذا، فيمشي له اللي اسمع نقول حتى انت حصلت لعنة معهم. فهذا إذا لعنة أمرها خطير، نسأل الله العفو والعافية. هذا إذا ما يتعلق بالرشوة. وينبغي للإنسان إذا كان عارف موظف معين وطلب منه رشوة لو قدر يثبت عليه الرشوة وقدر يعني نقول إحنا يوصله حتى للجهات النيابية والأمور الحقوقية فهذا أفضل، حتى يعني أن يعني سد لباب الفساد وينقص من باب الفساد اللي يمكن يكون موجود في بعض الأماكن. السؤال آخر قال هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل في أمور شخصية إذا كان المسؤول سامح له؟ والله لازم يكون فيه إذن واضح. نقول له والله هذا بحسب صلاحية من تولى أمر هذه المؤسسة. فإذا كان هو عنده صلاحية حقيقية بمقدار يبين له وين حدود الصلاحية فهذا يبقى ما فيش بأس. لكن إذا كان ما فيش صلاحية يعني هو ضرب بالمثل هذا السائل اللي قال بالسيارات، نلقوه اللي عند عاطينا سيارة لإنجاز شغل والله الإشراف على مواطن ولا غيره، بعد ما يروح تلقاه مثلا في فترة المساء يتجول بالسيارة، يتجول بالسيارة. نقول له لا عاطيني لك أنت لشؤونك الشخصية والله للأعمال العامة. فإذا كان هو لعمل الدولة ممنوع له، ينبغي له لما يرجع خلاص يحطه في مكانه ويأخذ سيارته الخاصة. وبعضهم يمكن حتى في صغاره يعني يعطيه ممكن السيارة هذه. فنقولهم لا يستسهل الإنسان مثل هذا الفعل، لأن وإن كان لقيت ممكن يوم لقيت شو يحاسبك لكن هذا هو الغلول، هذا هو الغلول لما الإنسان يبدأ يأكل في المال العام. بل بعضهم قد يفتخر لأنه استطاع أن يأخذ سيارة واستطاع أن يخدمها في بيته واستطاع أن هو يعني يتبجح بها حتى أمام الناس. فنقول هذا من الغلول سيحاسبون عليه يوم القيامة. وكذلك سائر الأدوات، هو قال سيارة وأدوات، نعم حتى الأدوات الأخرى جهاز تصوير الأوراق هذه أو غيرها أو أقلام، فعليه إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكان الأولين ضربوا المثل مثلا بعمر بن عبد العزيز وغير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قالوا كان لما يعني يأتيه أمر للدولة يكتب بالدوات متاع الدولة وينظر بالمصباح متاع الدولة، ولما بيأتي بأمر يخصه هو يعني يولع الفتيلة متاعه هو، يعني يقولوا إحنا المصباح اللي يخصه هو ويكتب بالقلم والدوات اللي تعنيه، يعني في أمور الخاصة يستعمل فيما خص له من ممتلكات ما يخصه من ممتلكات، وفي أمور العامة يستعمل في الشؤون الأخرى. فهذا ينبغي لمن كان في حوزته يعني أشياء للدولة يتق الله فيها قبل أن يحاسب. بعدها كنا قال المسؤول لي سامح لي، هل سمح له بمقتضى الصلاحية يبدأ أمر مأذون فيه؟ والله هي من باب المحاباة، لأن السائل ماذا قال؟ قال إذا كان المسؤول سامح له. نقول إذا كان هي من باب المحاباة نقول مرات هو نفسه مجرم فيبي من يجرم معه، لكن إذا كان هي من باب الصلاحية هو عنده في البنود اللي عنده يقول والله بإمكان الموظف يتمتع بكذا وكذا ويستفيد من هذه المرافق بكذا وكذا، يبدأ ما فيش بأس، أعطاه ما أعطته الدولة ولي الأمر لهذا الموظف مثلا. مسألة أخرى جاءت في هذا البرنامج كذلك، قال هناك من حلف بالله أنه لا يفعل الشيء الفلاني ما يديرش حاجة الفلانية، قال وبعد فترة اضطر لفعلها، ماذا عليه؟ وهل تجب عليه، وهل كل يمين تجب فيه الكفارة؟ أولا سؤاله الأول قال من حلف على شيء بأنه لا يفعل هذا الشيء، انقل أنت ماذا فعلت؟ قلت لن نفعل هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى بيمين البر، يمين البر، قال مثلا والله لن نذهب إلى السوق، قال والله لن أدخن الدخان، قال والله لن أفعل الشيء الفلاني، فنقول هذا يمين بر. بمعنى يمين بر أنك أنت بار ما لم تفعل هذا الشيء، أنت بسلام ما لم تقع في هذا الشيء الذي حلفت أنك لم أنك لن تفعله. لكن قال بعد فترة اضطر لفعل هذا الشيء، الظروف اضطرت عليه هذا الفعل، نقول له إذا كان فيه خير، هذا الذي اضطر إليه فيه خير، نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. نعم، فليأتي الذي هو خير، يعني اللي هو حلف على شيء وعرف روحه أنه خاسر بسبب هذا اليمين. حلفت قلت والله لن أشتري من هذا السوق، حلفت قلت والله لن أذهب إلى فلان قريب ليك، حلفت ولن أكلم فلان، نقول لك أنت هذه أرحام، الأولى ليك الذهاب فأنت خاسر، الأولى ليك الحنث. بل حتى في أمور الدنيا حلفت لن تذهب من هذه الطريقة ومن هذا الدكان، وبالتالي أنت عرفت أنك أنت الأولى ليك والأفضل، فليأتي الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، تعطي كفارة وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو أنك أنت بتعطي القيمة، تعطي 5 دينار لكل فقير من هؤلاء الـ10. فهذا إذا احتاج إلى الفعل. ثم في نفس السؤال قال وهل كل يمين تجب فيها الكفارة؟ طبعا مش كل يمين تجب فيها الكفارة. اليمين التي تجب فيها الكفارة هي يمين المستقبل، هذه إما يمين بر وإما يمين حنث. يمين بر هذا الذي قال والله لن أذهب إلى ذلك المكان، ليتكلم عن المستقبل، أو أمر يتكلم عن المستقبل ولكن في حث على الفعل، قال والله سأذهب مش لن أذهب، قال والله سأذهب إلى ذلك المكان، فنقول الآن هذا يمين حنث. ما يمين حنث؟ فأنت حانت الآن إلى أن تفعل ما حلفت على فعله، فهذا هو محل الكفارة. محل الكفارة ما يتعلق بأمورك المستقبل بالزمن المستقبل، وهو أنك أنت فعلت حلفت إما ستفعل وإما ألا تفعل. لكن الذي لا كفارة فيه يحلف على أمر ماضي، يحلف على أمر ماضي، والماضي هذا إما أن يكون غموس، إذا كان هو كذاب وعرفه كذاب، قال له شيء فلاني حل حصل، هو يعلم أن حصل، قال والله ما حصل، أو العكس يحلف أنهما يعني قد لم يحصل هذا، يقول والله لقد فعل فلان كذا وكذا، فاتهم الناس مثلا، اتهم الناس بالباطل أو غيره، وهو يعلم بأنهم براء وحلف، قال والله قد حصل كذا، فنقول هذا يمين غموس، هذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة. طبعا هو حتى ولو كان في أخبار الناس العادية يخبر بأنه حصل في السوق الفلاني كذا أو في الطريق الفلاني كذا هو لم يحصل، نقول هذا يمين غموس، يزاد عليه إذا كان يتعلق بتهم الناس أو يتعلق بأعراض الناس، يزاد على أنه يمين غموس العقوبة على هذه المظلمة، أنك أنت لما اتهمت حد هذا ظلم، هذا ظلم وعدوان، وبالتالي يعاقب عليه بغمس في نار جهنم ما فيهاش كفارة. إذا كان دارها وندم نقول ما عندك إلا التوبة، الندم على ما مضى وتعزم أنك أنت معاش تعود لمثل هذا الفعل. وإذا كان أنت حلفت قبل تنظر في هذه اليمين هل تتعلق بحقوق الناس، فعليك بالبيان، مش تقول أني توبت ومورط الناس في فلوس والله في تهمة ولا غيره، لابد تتشجع ويجي يقول راه فلان بريء، راني أخطأت في اتهامه بكذا وكذا وحتى حلفت يمين. هني في الحال هذا أنت تكون هذه دلالة على حسن قصدك ودلالة على حسن توبتك، قصد التوبة. فأنت لما جيت برأه تقول راه الكلام اللي قلته والله حلفت عليه راه كنت غلط مشكي، فهذا المطلوب. لكن إذا كان في أمور عموم الناس يكذب ويتحدث هكذا ما ضر حد، نقول استغفر يتجد الله غفور رحيم. النوع الآخر اللي يسمى فيه يمين اللغو ما فيهاش كفارة وما فيهاش ذنب، هذه اللي كانت يتكلم على يتعلق بأمر ماضي وظنه حق، يظن أن ما اعتقده ظنه حق وهو غلط، فحلف قال والله لقد حصل كذا وكذا وهو لم يحصل، ثم تبين له خلاف ما نطق به، لكن كان يظن في نفسه أنه صادق، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا هو يمين اللغو اللي يعني اللي لا يخشاه الإنسان. الأخ أحمد، الأخ أحمد مانا تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بارك الله فيك، الحمد لله. قراءة القرآن من المصحف
5: ضروري تكون منفصل ودود على الصلاة ولا عادي؟
1: ما هي حاضرة، تسمع الجواب إن شاء الله.

0: نجولي أسئلة الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ أحمد قال الموظفين، ويبدو أنه واحد من هؤلاء الموظفين، قال يشكو من عدم الإفراجات مع عملهم سنين طويلة. هذا لا شك أنه تفريط من الجهة القائمة على هؤلاء الموظفين، لأنه كما يطالب الموظف بإنجاز الشغل للعمل، فكذلك الإدارة التي يتبعها هي تخاطب وتكلف بالتعجيل بالأجرة. الإنسان الموظف عليه أن يتقن الشغل باعتبار هذا جهد بقدمه، وعلى الجهة المعينة أن تبادر بإعطاء هذه الأجرة. والحق أن كل رغم ما يكون فيه تأخير وتفريط، تفريط هذا ما يضيعش هكذا على الناس، وإنما من كان سبب في هذا التفريط يعني يخشى من الحساب يوم القيامة، يخشى من الحساب، لأن الإنسان أراه يوم القيامة سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن أشياء قد لا تخطر له على بال. حتى أن الله عز وجل ذكر حال المجرم، قال مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مالي هذا الكتاب، قال شنو هالكتاب ما خلنا شيء، كله مكتوب كبير صغير. فلذلك الإنسان لا يعني يستسهل مواقف معينة تتعلق بحقوق الناس. فاللي قدامه شيء هو بين يديه هو مسؤول عليه، عليه أن يعجل بحقوق العباد، كإعطاء هذا الرجل اللي يشكي أحمد قال سنين طويلة قال يخدم وما حصلش يعني المرتبات ولم يفرج عنها. أما الأخ سعد سأل عن تحية الإسلام. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله طبعا قد تغزوها بعض الألفاظ، إحنا الآن هو جرت في ألسنة بعض الناس حتى اللي ما راقبش نفسه أول ما يتكلم بالهاتف يقول ألو، ينبغي يقول السلام عليكم، لكن لا بأس إنسان يغفل يصحح. فهذه تحية الإسلام اللي مقرون بها الأجر والتواب. البقية الكلام الطيب كون قلت أنت أصبح الخير وكذا وإن شاء الله طيب معلش، لكن قدم عليها تحية الإسلام هي الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا. لكن هل تطلق على المرأة أو لا، تقال للمرأة أو لا؟ بالعموم مخاطبة المرأة ما فيش بأس، ليس عورة، كلام المرأة مش عورة، لكن نهينا عن الخضوع بالقول. الخضوع بالقول هي أن المرأة تبدأ تكسر في كلامها، وكذلك الرجل الخنوع بالقول يعني التكلم في مواضيع عاطفية. المرأة فيه اللي أحيانا بتغير حتى صوتها، الرجل يبقى حتى هو يرقق من صوته، يبقى فيه خنوع بالقول، هذا هو الممنوع. ولهذا اللي تبقى هي في مكان عام، تبيع في صيدلية، تبيع في سوق، في كذا، تكلمها رجل، تكلمها بكلامها المعتاد، ما تحولش يعني تتلطف في كلامها بتنغيمه وكذا، وكذلك الرجل. يبقى هني ما فيش بأس، ما فيش بأس. ولذلك حتى أنت تخش لمكان هذا عام تخدم فيه موظفة، وقلت لها قلت لما وصلت فيه قلت السلام عليكم معلش، هذا من عموم الكلام. بل رب نعم، في عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياكم الله سيد الشيخ، شو الأخبار؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: بالله يا شيخ بنزلك على حكم الصلاة على الكرسي.
0: إيه نعم.
1: شن حكمها؟
0: باهي حاضر. فإذا الكلام أولا كما تقدم الكلام، المرأة مش عورة، لكن بشرط ألا تدخل مع الرجل في كلام عاطفي أو تنغيم للصوت. الكلام بحسب الحاجة، بحسب هي ما تحتاجها، من يعني جاية بتشري حاجة من دكان، بتشري حاجة من صيدلية، لقيت ما حد ماشي وبتنع تقول وين المكان الفلاني، تسأل معلش ما فيش بأس. أو العكس، الرجل هو الجاي يلقى المرأة في صيدلية في سوق، وهكذا. الكلام هذا مش فيش بأس، ما فيش بأس، لكن ما يقولش هما في خنوع بالقول، ولا يدخلوا في أمور يعني جانبية عاطفية، يبدو يتضاحكوا ويبقوا يعني نقول للمرح والضحك هذا برا، ديره مع أرحامك، ديره مع أمك ومع أختك ومع خالتك ومع عمتك، مع أن نلقوه جاف الطبع، غادي نلقوه لما يمشي لأرحامه يبقى يتكلم بجفاء أحيانا، يتكلم بغضب، ولما يطلع الشارع يبدأ يمثل في دور أنه وديع. نقول لا لا، بنويت الناس خليهم لحالهم. كذلك السلام، إذا كان أنت في مكان عام جيت في دخلت في مواكن اماكن الوظائف مكتب فيه نساء يخدموا، قول السلام عليكم الباب، حتى فيها تنبيه، تنبيه اللي يعني جالسه تعرف كيف تجلس، واللي كانت تتكلم في موضوع معين تعرف ان خاش راجل وهكذا، ما فيش باس. والعكس، لكن اللي تلقاها في الشارع ماشيه في الشارع خليها لحالها، خلي مش لازم انت سلم، الرجل يسلم على الرجل والمراه تسلم على المراه، مخافه ان تبقى هي ذريعه لبدايه الخطاب بين الرجل والمراه، حتى انت تعرفها من قبل، ما دامها في الشارع انت برع لحالك وهي تمشي لحالها. لكن لو كانها كما تقدم في مواطن الوظيفة أو سلمت فيها شيء من التنبيه، ولكن المخاطبة هي بذاتها ليست عورة صوت المرأة. أبو الأخ أبو معتوق تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: بارك الله فيكم في مجلسكم.
0: أي والله، الله يبارك الجميع.
2: شيخ.
0: أنعم.
2: في
0: صايب
2: الملاك الوظيفي على طول.
0: ايه.
2: وبعدين تو اصدر قرار من رئاسه الوزراء على اساس ان يتم الجهات العامه، رجعنا
0: لاعمالنا.
2: تمام.
0: نعم.
2: تم تنسيبنا.
0: شن تمت؟
2: تم تنسيبنا قلت لك
0: للجهات. كويس باهي كويس.
2: تمام. المهم وفي القرار بتاع
0: نعم. انقطع الصوت، يعود الأخ أبو معتوق. نجول الأخ لسؤال الأخ إيهاب، تكلم على النذر، قال كان أكثر من نذر ويقول لو أعطيت كذا أو لو تحصلت على كذا سأفعل كذا وكذا. نقول أول النذر ينظر في ما نذر فيه الإنسان المعلق، ما الذي علقه؟ إذا كان الذي علقه هو طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، يعني نذر أن يتصدق بصدقة، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يصوم أيام، نذر أن يقرأ شيء من القرآن، فهذا نقول يجب الوفاء به. هذا إذن هو شرط أن يكون طاعة، شرط في المعلق، لكن المعلق عليه الفقهاء لم يشترطوا فيه شرط. المعلق عليه، المعلق عليه سواء كان طاعة أو غير طاعة، سواء كان شيء باهي ولا غير باهي، شيء الباهي اللي يبيه مثلا من الدنيا، قال لو طالب قال لو نجحت، أو واحد قال لو تزوجت، أو واحد قال لو رزقه الله أبناء، واحد قال لو حصلت على عمل، نقول هذه أهي أعمال متنوعة، نقول كلها مهما كان انت لو العبرة في المعلق مش المعلق عليه. هذا لما تقول لو نجحت، لو تحصلت على كذا، لو اشتغلت، نقول هذا المعلق عليه سواء كان من مباح ولا غير مباح معتبر، لكن الشيء لابد ان يكون في طاعة المعلق مش المعلق عليه، وهو النذر انت اللي بتقدم لله عز وجل. فاذا كان هو من باب ما يتعبد به، ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فيجب عليك أن توفي به. قلت سأصوم أيام، سأتصدق بمال، سأعتمر، نقول واجب عليك، هذا نذر. لكن لو كان هو قال شيء هو ليس مما يتعبد به، نقول هذا لا يلزمك، قال لو حصل كذا سأذهب إلى المكان الفلاني، لو حصل كذا وكذا سألعب اللعبة الفلانية، نقول هذا ليس نذر، هذا لعب، هذا لا يلزمك فيه شيء. فنقول له الأخي هاب فرق بين الأشياء هذه. نعم أبو معتوق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي، الله يبارك فيك.
2: قلت لك احنا كنا تبع الصايغ بتاع الملاك الوظيفي.
0: نعم نعم.
2: والدولة السابقة هي اللي حطتنا وضعتنا في الصايغ بتاع الملاك.
0: ايه.
2: فمن الآن صار قرار من رئاسة الوزراء على أساس أن يتم إرجاعنا إلى جهات العامة وسابق أعمالنا.
0: إيه.
2: ولينا فترة طويلة، يعني لينا حوالي 17 سنة احنا قاعدين في الفايز بتاع الملاك الوظيفي.
0: نعم.
2: وفي قرار رئاسة الوزراء على أساس أن يتم تعديل درجاتنا الوظيفية والمالية، عرفت؟
0: نعم.
2: فتوا في عندنا جهتين تعليم ومش عارف شو المحلية ولا كذا. ربنا تعدلنا درجاتنا.
0: إيه.
2: في جهات تانية عدلت الدرجات.
0: نعم.
2: ولكن زيتنا ما راضين أن يعدلون الدرجات بتاعنا.
0: باي تسمع التعليق إن شاء الله يا أخ أبو معتوق. حاضر يا أخ أبو معتوق تفضل. إذن هذا ما يتعلق بالنذر. ثم أن النذر هو باعتباره أنواع، فيه نذر مكروه، فهذا الذي ذكره الأخ إيهاب هذا من النذر المكروه، معاش تعاوده يا أخ إيهاب. يعني لما يكون نذر معلق على فعل شيء، لكن النذر المستحب، النذر المستحب الإنسان ما يعلقها على شيء، يقول نعم، يقول لله علي نذر أن أتصدق بشات، لله علي نذر أن أصوم يوم أو أسبوع وكذا، هذا ما فيش باس، لأن ما قالش لو نحصل كذا بندير كذا، لو نحصل كذا يصير كذا، هذا مكروه أنك أنت تدير في مقابل لفعل، هذا مكروه، مع أنه يلزم الوفاء به، يلزم الوفاء، لكنه ابتداء مكروه. النذر المباح، النذر المستحب من غير ما تطلب شيء، من غير ما تعلق على شيء، أنت اخطر عليك بدير صدقة، خايف نفسك تتراجع، قول لله علي نذر أن أتصدق بمال كذا 10 جنيه ولا خروف ولا غيره، وهكذا الصوم، وهكذا من غير ما تعلق على فعل شيء، هذا مستحب. كذلك من المكروه النذر المكرر اللي يقع فيه بعض الناس، النذر المكرر المكروه اللي يقول لله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين أو كل يوم خميس، أو عليه نذر أن يتصدق في كل شهر، النذر اللي يتكرر في كل شهر والله في كل أسبوع، هذا مكروه، مكروه. خلي نذرك مرة واحدة كان، وإلا وبعتالي ديرها طوعا من نفسك، يعني بعد ذلك بتكرر كل مرة، ما تجيش تقول علي كل أسبوع ولا كل شهر، لأن النفس تمل أحيانا. أنت كان قلت واجب عليك الوفاء به، واجب عليك أن توفي به، لكن نفسك تمل ومعاش تقدر وتبدأ كارها العبادة هذه، فما يبوكش أنت تجيها بعدها وأنت كاره وأنت مستثقل لهذه العبادة. هذا إذن من النذر المكروه. ولذلك قال ولم يفعل ما الحكم، هذا الحكم وحرام عليه الأخ إيهاب. فأنت اجتهد قداش واحد يا أخ إيهاب، وقدم النذور متاعك مدام هي من المشروع. يعني الأخ أحمد قال قراءة القرآن من المصحف هل يجب فيها وضوء؟ نقول له يا أخ أحمد قراءة القرآن من المصحف لا يخلو الحال، إما أن يكون الإنسان يقرأ من المصحف تعبدا، وإما أنه يقرأ من المصحف لأجل التعلم. نعم الأخ محمد تفضل.
3: ألو
0: أهلا وسهلا تفضلوا.
3: أهلا وسهلا بك.
0: الله يبارك فيك
3: يا أخوي. فتوى شرعية بالنشر والسؤال.
0: تفضل.
3: ألو
0: نسمع فيك تفضل يا أخ محمد تفضل.
3: نعم
0: تفضل تفضل
3: تسمع فيها؟
0: واضح واضح الصوت.
3: ألو
0: واضح واضح تفضل. باهي يا ريت الأخ محمد يعيد الاتصال لأن كان صوته واضح، يبدو أن الخلل من الجهة دي. فالأخ أحمد سأل عن قراءة القرآن من المصحف، قال نقول لا يخلو الحال، إما أن يكون من يقرأ القرآن تعبدا أو لأجل أن يتعلم. فإذا كان هو يقرأ للتعبد، جاء يوم الجمعة قال خلنا نقرأ ما تيسر، أو بعض الناس يقرأ في رمضان أو حتى في سائر الأوقات، لكن قصد مجرد الأجر، فنقول له هني ما تمسش المصحف لين تتوضأ، بخلاف القراءة من الحفظ فهذا وجب فيها الطهارة من الحدث الأكبر بس، اللي تقرأ من رأسك جيت جلست للتعبد تقرأ الإخلاص أو أي سورة ما فيش باس تقرأ ما دام مسيش المصحف، إلا إذا كان إنسان جنب وجب عليك أن تطهر أولا، لكن إذا كان هو شد المصحف وجب عليه أن يتوضأ حتى للتعبد، تقرأ ما تيسر من القرآن يجب عليك الوضوء. إلا من أراد أن يتعلم يقرأ للتعلم يحفظ في سورة معينة أو يراجع فيها خوف النسيان كل من باب العلم، فهذا لا بأس، هذا يشد حتى المصحف من غير وضوء ويقرأ ما فيش بأس، ما فيش بأس، بشرط الطهارة الكبرى، شرط الطهارة الكبرى بالنسبة للرجل ألا يكون جنب، والمرأة ألا يكون قد انقطع حيضها، ألا يكون قد انقطع حيضها، كان انقطع حيضها تبدأ هي في حكم الجنب، أما إذا لم ينقطع الحيض فهذا يعني تقرأ لأجل التعلم ما فيش بأس. عندنا الأخ أحمد الآخر يسأل عن الصلاة على الكرسي. نقول الصلاة على الكرسي هذه يعني يجب أن تضبط بضوابطها، لأن الله عز وجل فرض علينا الصلاة بالكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته صلى الله عليه وسلم اشتملت على القيام، واشتملت على الركوع من القيام، واشتملت على السجود من الأرض، واشتملت على الجلوس على الأرض. فهذه هيئات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيتقيد بالجلوس على الكرسي سيفقد هذه الهيئات التي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يعذر إلا العاجز، العاجز يعذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اللي عنده مقدرة انقلوا لا، أنت تخشى أن يقال لك كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل صلي فإنك لم تصلي. فحتى اللي يجلس على الكرسي وهو قادر على القيام وقادر على الركوع من القيام وقادر على السجود، نقول آه الذي قصر في بعض الأشياء في عهده صلى الله عليه وسلم، قاله صلي فإنك لم تصلي، يعني الجهد اللي فيه ملغى كله، ما فيش فائدة. فحتى أنت نقول اللي تقدر توقف وجلست وهكذا صلي فإنك لم تصلي، فيخشى أن يقال لي هذا بعد ما يعيش 60-70 عام يبقى يروح في قبره، يخاف أن يقال له هذا الكلام إنك لم تصلي فتهودك الفرصة. لكن لو كان إنسان عاجز عن القيام حقيقة وجاء وعاجز عن الوصول للسجود حقيقة فصار يومي إمام من الكرسي، فهذا ما فيش باس، ما فيش باس، كله مقرون بالقدرة على أداء هذه الأفعال. فهذه ما ينبغيش يكون فيها تقليد، ولا ينبغي أن يكون فيه ممارات. الممارات بين الناس هي الأمر المذموم. طبعا الأخ أبو معتوق قال كان يتبع الملاك الوظيفي وجاه قرار بيردهم إلى أعمالهم الحمد لله وتعديل درجاتهم، لكن بعض الجهات قال لا رفضت هذا. فنقول له هذا عليك يعني بالجهات القانونية، هذه مسألة تتعلق بالجهات القانونية برا إشكال الدولة للنيابات القاضي كذا، الجهات القانونية هي اللي تنظر في هذا، يعني إذا كان عندك حق يعني يفرض لك من قبل الجوانب القانونية المعمول بها إن شاء الله. السؤال آخر مما جاء عن طريق البرنامج قال حكم الغيبة لو الإنسان يحكي على شخص في غيابه ويقول أنا إن نحكي الحقيقة ولم نكذب عليه، نقول لا، هو هذه حقيقة الغيبة. الغيبة يعني هو أمر واقع، أمر واقع ويتكلم به الإنسان على الآخرين. أما إذا كان هو أمر غير موجود في أرض الواقع فهذا من البهتان، يعني مثل بعض الناس واحد يفترع لواحد وواحد يدعي لواحد والواقع أنه غير موجود في أرض الواقع، فنقول هذا من البهتان وإثمه عظيم، البهتان إثمه عظيم. لكن الغيبة هو أمر واقع حقيقي، أمر واقع حقيقي، لكنه مكروه، لكنه مكروه ممن تكلمت عليه، سواء كان هذا في خلقته أو في أسرته أو في تربية أبنائه أو في شغله أو حتى في انحرافه. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، سترهم، أراد الله سبحانه وتعالى سترهم، وأراد الإنسان أن يقوم بفضيحتهم. فانظروا للفرق بين ما أراده الله سبحانه وتعالى من الستر على العباد وبين ما أراده البعض من كشف أسرار الناس وفضحهم، هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، والفرق كبير. ولهذا يعني حتى العاصي، حتى العاصي لو أن واحد دار معصية ولكنه يتستر، فلا يجوز للإنسان يتحدث بهذه المعصية، ولهذا عليه أن دار المعصية عليه أن ينبغي له أن يستشعر استحياءه من الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر بأنه استحياء من الله عز وجل، أنت فعلت المعصية والله عز وجل يأمر ينهى الناس عن فضحك، نقول صاحب المعصية ينهى الناس عن فضحك، وأنت لا زال مستمر في المعصية فيما بينه وبين الله عز وجل، فلولا للإنسان أن يستحي من الله عز وجل وينتهي عن المعصية يعني حياء من الله وخوفا من بطشه وعظيم انتقامه سبحانه وتعالى. فهذه الغيبة طبعا حرام. نعم. ومما يخشاه المغتاب أنه سيجمع بينه وبين صاحبه يوم القيامة وسيأخذ من حسناته وتوضع عليه السيئات. اللي اغتاب هذا يتكلم في فلان يتكلم علان، سيؤخذ من حسناته وتوضع عليه الذنوب، ذنوب من اغتابه، ومن تاب عليه أن يكثر من الاستغفار. باهنوك هنا في هذا السؤال كما ذكر الأخ المقدم الحلقة بارك الله فيه المخرج، لنكمل بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نعود لاستكمال بقية الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، ونذكر أولا بأرقام الهواتف 092-092-16-092-092-15-0. ما زالت بعض الأسئلة التي وردت. هذا الذي قال: هل يجوز للأب أن يفرق في العطية بين أولاده مثلا، فيعطي البعض منهم فلوس أكثر لأنه محتاج أو لأنه ساعده أكثر؟ إن نقول والله التفريق بين الأبناء ما ينبغي أن يكون، العدل هو المطلوب، العدل بين الأبناء مطلوب، ومن أراد أن يقسم شيء إن كان عنده قدرة أن يعطي لجميع الأبناء فليعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيت للولد 1000، أعطي للبنت 500، أعطيت للولد 1000 مترو، أعطي للبنت 500، للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في العطية. مع أنك أنت لو سويتهم ما فيش بأس، جائز في الحياة، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين هي أفضل إن شاء الله، أفضل لأنها أوفق حتى لأنفس الأبناء. وهذا في الواقع هو المآل الذي سيؤول إليه المال، هو المال الحال الذي سيؤول إليه المال سينقسم على هذه بهذه الطريقة. لكن قال لو أنه فاضل بينهم، نقول لا تفاضل من غير سبب، لأنه سيغر صدور الإخوة على بعضهم البعض. يعني الابن اللي يعطوه حاجة زايدة راه أخوته حتى بعد وفاة أبوهم بيكرهوه، بل يتهموه أحيانا بأنه سارق وبأنه محتال وبأنه زور، حتى ولو مصدقين أنه أعطاه أبوه هو اللي أعطاه، نقولنا سيكون هذا سبب في كراهيتهم لهذا الأخ والعداء لأخوهم، فخليهم متساويين. لكن لو كان واحد يعني كما ذكر قال لأنه ساعده أكثر، نقول يا سيدي اللي أنت مقدم لك خدمات، يعني أعطيه من المال بقدر ما قدم. أنت عندك مزرعة فهو بادل معك جهد، أو عندك تجارة بادل معك جهد في تنمية التجارة، أو إنسان نسأل الله العافية الجميع كان مريض وولده صرف عليه ورفعه، تقدر أنت تضرب الحساب وتقول هذا صرف عليك كيت بكيت، رد له فلوسه، أعطيه بقدر ما أنفق. تقول هذا والله هو أنمى معك مال التجارة والبقية كانوا كسالة والله يخدموا في خدمة أخرى تخصهم، تجي تقول هذا راهو جهده من هذه التجارة يستحق الربع، يستحق الثلث بسبب الجهده، مش ليكون ابنك. وهكذا المزرعة، وهكذا يعني جميع ما قدم معك من جهد. يبقى تقول لهم انتم متساويين، تعالوا انتم قدموا زي ما قدموا تحصلوا حصة. لكن كون انت تعطيه لا لشيء الا ليكون هو ابنك واحببته اكثر من حب الاخرين، ليكون هو الكبير ولا هو الوسطي ولا هو الصغير، نقول لك هذا خطأ وهذا ما ينبغي أن يكون، أنك أنت تفرق في العطاء بين الإخوة سواء ذكور أو إناث. السؤال الآخر يقول: لو الزوجة زعلت من زوجها وخرجت لبيت أهلها بدون إذنه، وفي نفس الوقت الزوج كان قد ظلمها أو قصر معها في بعض الأشياء، من المخطئ شرعا؟ طبعا هذا السؤال عام، باش نحدد احنا من المخطئ ومن غير المخطئ. هني يأتي الخطاب: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الإنصاف، ما جيش الزوج هو الخصم والحكم، ولا الزوجة أهل الزوجة، يبدو هما الخصم والحكم على الزوج، يبدو يخاصموا فيه وبيحكموا عليه ويحطوه ظالم، والله يحط فيهم ظالمين هما. لا، الشرع أنصف. يلا نقولهم أنتم: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، جيبوا حد منصف من أهلها، عمها خالها اللي هو يعرفها ذات وصفات ويعرف حتى طبعها، وجيبوا واحد من أهل الزوج، عمه والله خاله والله كذا، يعرف طبعه ويعرف خصائله، ويناقشوا اثنين، الحكم من الزوج وحكم من أهل الزوجة، يجلسوا يناقشوا الزوجة: خيرك انت، شو اللي مظلومة، ما فاش مظلومة كذا، ويجلسوا مع الرجل كذلك ويقول: انت شو اللي تشكي منه، يذكروا له عيوبه، يذكروا له

0: ينبغي أن يكون الحكم هذا له معرفة شرعية، تكون له معرفة شرعية، بالتالي باش ينصف بينهم. هني يتبين لنا من المخطئ، لأن السؤال السائل قال من المخطئ شرعا، نقول المخطئ بعد ما يديروا الحكمين وينظروا في كل جانب سيكتشفوا من المقصر ومن المخطئ في الحقيقة في الطرف الآخر، وأحيانا يصالحوا بينهم ويرجعوا لبيت الزوجية لا بأس عليهم. أما السؤال الآخر قال شو الحكم نصر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ ونقول والله الأخبار فيه أخبار عامة وفي أخبار خاصة، والصور كذلك منها العامة ومنها الخاصة، فإذا كان كل أمر فيه جانب من الخصوصية، كل شيء فيه جانب من الخصوصية، سواء كان هو يشين من صاحب الخبر أو لا. نعم الأخ فرج تفضل.
1: يا شيخ بالله بنسألك بس بنقول لك شيء لا يا شيخ.
0: تفضل
1: يا شيخ. أنا عندي أسمع.
0: نعم
1: تسمع
0: واضح الصوت واضح. تفضل.
1: واضح
0: يا أخ فرج تفضل.
1: ماشي يا شيخ أسمع.
0: إيه
1: أنا عندي تسمع فيا ولا لا؟
0: عندك شنو؟
1: عندي محل مقدر.
0: عندك محل
1: مقدر للأولاد تدبير.
0: إيه لأولادك.
1: رسمان ثابت.
0: إيه.
1: بعمته.
0: إيه.
1: وقايل لهم أنتم لما رأس طبعا رأس المالية وخدمه والعمل الكم يعني.
0: إيه.
1: بعمته.
0: به.
1: اللي
0: يجي
1: يخدم لكن
0: عثماني ثابتني. ايه
1: تسمع
0: فيه
1: ولا لا؟
0: واضح.
1: وفي اللي يخدم فيه واحد منهم ما يخدمش.
0: ايه
1: عامت واحد منهم ما يخدمش.
0: ايه
1: لما يقدروا هل يصح لا صح له في المكسب ولا لا؟
0: ايه باهي تسمع مني الجواب ان شاء الله. حاضر
1: عامته
0: باه
1: متوى ما هم بعمل إذا لقي إنه مرة في المال ثابت هذا.
0: نعم.
1: لما تقول إذا 200 300 400 500 ألف المهم هذا ثابت لينا حتى للورثة ثابت.
0: تمام.
1: لكن إنتاجكم هذا الكم مش لي.
0: إيه.
1: فهمتوا؟
0: باهي باه.
1: ما يجاوبني يا شيخ معلش.
0: باه حاضر يا أخ.
1: فهمتوا؟
0: واضح يا أخ فرج واضح. أنت يا أخ.
1: أسمع على.
0: نعم
1: يا شيخ انا الرد علينا الصوت يرجع علي راهو تسكت.
0: لا تو لما تسكر لان تسمعني بشكل طيب. انا اسمع فيك صوتك واضح راهو.
1: انت واضح صوتي عندك
0: واضح 100%. انت عندك محل
1: تو اسمع.
0: ايه
1: تو بنقدر الرزق هذا بنقدر عندي بنات وعندي اولاد.
0: ايه
1: هذه صح نخدم عليها مع الوقت الذكر مثل حظ الأنسين ونحي يعني.
0: نعم حاضر تسمع الجواب.
1: ماشي يا شيخ ماشي. نعم
0: الأخ توفيق تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ. طيب
0: الله يبارك فيك. الحمد لله
2: حالك بخير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك تفضل.
2: بالله يا شيخ بنسألك.
0: إيه تفضل.
2: على موضوع المرابحة الإسلامية. أنا رجل طبعا ما عندي سيارة.
0: إيه.
2: ونبي ناخد سيارة عن طريق المصرف. كيف نبي الطريقة اللي ناخد بها كيف يا شيخ؟
0: باهي حاضر.
2: لا يسعفنا بالجواب يا شيخ.
0: بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. إذا نعود للسؤال. الأخ قال نشر الصور والأخبار في مواقع التواصل من غير إذن أصحابها حتى ولو كانت الصور والأخبار صحيحة. نقول له أي صورة والله أي خبر هو على نوعين، فيه أشياء عامة وفي أشياء خاصة. الأشياء العامة أهو ناس مقعمزة في محفل معين ناس كذا، وفي أشياء خاصة أحيانا هي تشين صاحب الخبر، إما أن تشين صاحب الخبر يعني يبدأ هذا حالها كحال الغيبة، جالس بطريقة غير سوية، يعني أحيانا يبقى الإنسان في خاصة نفسه

0: ولما يفضحوها أمام الناس يحرجها المشهد، طريقة جلسته، طريقة أكله، طريقة كذا. فهذه من هذه باب الغيبة، باب الغيبة هذا ممنوع. وأحيانا هي حتى ليس هي مش نعم. الأخ مصطفى تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: ربي يحفظك يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء
1: لا
0: الله.
1: لا استفسار يا شيخ.
0: نعم.
1: اسمع في يا شيخ.
0: واضح واضح.
1: يا شيخ ابن عقار باع الحاج باهي.
0: إيه.
1: باع الحاج وقال اكسبوا من الأول، قال أعطوا 100 للداوود وخذوا 200. يا شيخ
0: سمعتني
1: يا شيخ؟
0: نعم. أعطوا 100 للبنات
1: وخذوا أنتم 200 وأعطوني الباقي.
0: ده
1: إحنا الأولاد والبلاويد ما بوش يعطوه الباقي. أعطاني يا شيخ غير، قال خذوا 200 البلاويد خذوا 400، ما بوش للأولاد ولا البلاويد. وبعتالي احسم الموقف قال لهم خذوا انتم 250 وخذوا 500 الاولاد، وتم ما يبقوش البنوي تعارضوا. تسمع لي يا شيخ؟
0: نعم.
1: قالوا لا انتم درتوا لعبتكم وانتم درتوا كل مره تقولوا لنا حاجه. باهي احنا ما عادش. قالوا زيدونا انتم منكم زيدونا 50. واحنا قلت لهم انا نقدر نزيد، أنا وأخوي الثاني نقدر، وأخوتي الزوج الثانيين ما يقدروش يزيدوا، ظروفهم تعبة ما يقدروش يزيدوا، وقالوا لا المفروض يزيدنا.
0: أبوك على قيد الحياة ولا توفى؟
1: نعم.
0: أبوك على قيد الحياة ولا توفى؟
1: على قيد الحياة أبوي.
0: باه.
1: إيه فما عادش عرفنا، كلمناهم، أبوي قسم بالشرع، أبوي دار بالشرع، قالوا لا مش شرع أبوي حي.
0: أبوي
1: حي مش بالشرع هذا، يا ودي تكفروا كالمضار الإفتاء.
0: إيه.
1: ما فهمناش يا شيخ.
0: باي حاضر فهمنا. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
1: ان شاء الله صحيح. شكرا.
0: اذا نرجع لقضيه الصور والاخبار. اراه الصور والاخبار هي في الاصل على نوعين، منها صور واخبار عامه واشياء خاصه. العامه زي ما يجي واحد يبدا صور في مشهد ناس في سوق ولا في الطريق ماشيين ولا غيره، صور عامة لجميع الناس. وفيه صور خاصة يعني في لأحوال خاصة لأناس مخصوصين في أحوال خاصة، أحيانا يرفض الإنسان إظهارها سواء كانت مما تشين صاحبها هذه الصورة أو حتى أنها لا تشين صاحبها، لكن هو لا يريد إظهار الخصوصيات، سواء خصوصيات مالية، خصوصيات اجتماعية، خصوصيات أي خصوصية من خصوصيات، حتى ولو كان هي طيبة، لكن هو يود أن لا تظهر للناس. فهذا ممنوع عليك إظهارها أنت من غير إذن، ممنوع. وإذا كان هي مما تشين، يعني لا قدر الله واحد يشحو فيه في موقف ضعف والله في موقف ما هوش طيب، لو قالوا له إيش رأيك إحنا نظهر لك صورتك يعني في موقف إهانة ولا في موقف ضعف ولا في موقف غير جيد، يرفض. فإذا هذه لاش تفضح فيه صاحبك. فإذا هي فيه من صور وأخبار هي تجري مجرى الغيبة بين الناس، لأن يكرهها، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وتطورت الآن الغيبة بدت صوت وصورة أحيانا. وإذا كان هي من الخصوصيات الأخرى، جيد قاع مزلة تبدأ تصور لها في أمواله الخاصة، وكيف في تاجر، كيف في عنده تجارة وعنده أموال تبدأ تحصي معاه، مالك ومال تتبع فيه، إلا إذا كان قال لك هو من باب الدعاية بتظهر على كيفك. لكن الأمور بعكس إذن الأخبار الخاصة، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من علامات، أي من علامات علو الإيمان ومن علامات قوة الإيمان، أن يترك الإنسان شيء لا يعنيه من خصوصيات الآخرين، ما تلتفتش لأحوالنا، ألهى بروحك، كل واحد يلهى بنفسه، يعني ينتقد نفسه، يقوم نفسه، ولا ينشغل بأحوال الناس. فهذا إلا إذا كان هو هيك يبي في أمور مباحة بتظهر في محفل في كذا على كيفه. السؤال الآخر قال، هل يجوز الإنسان يصلي وهو عليه دين أو مظلمة لشخص آخر؟ والله لازم يقوم برد هذه الحقوق أولاً. نقول الصلاة فيه معاصي تمس الصلاة زي قلة الطهارة وكذا، هذه تبطل الصلاة مباشرة، تبطل الصلاة. لكن مظالم أخرى إذا كانت تتعلق بها، مظلمة تتعلق بذات الصلاة، إما لأنها نجاسة أو كذا، أو حتى مش نجاسة لكن هي محل للصلاة، زي البيت المغصوب، واحد ساكن في حوش مش ليه ولكن يتذرع بأن أخداه باسم القانون الفلاني أو كذا أو بغصب أو بوجه من الوجوه، نقول له مشكلة في الصلاة، لأن هذا الرجل سأل عن الصلاة، نقول له مشكلة في الصلاة. فعند العلماء خلاف بين عدم صحتها أو أنها صحيحة ولكنها لا خير فيها، ما فيهاش أجر، كونها تجزي أو لا تجزي. منهم قال لا تجزي، يعني تبي إعادة الصلاة من جديد، ومنهم من قال هي تجزي، تسقط الفريضة لكنها لا أجر فيها. وأحيانا يتعلق الإثم، لأن قال عليه مظلمة، أحيانا مظلمة تعلق حتى بحوايج يلبسهم لأن يتعلق بالصلاة، ستر العورة. وهذا ذكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه دينار أو درهم في توبه من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا التوب. فإذا المظالم أحيانا تتعلق بالصلاة، إما لكونها ساترة للصلاة لمحل لباس، وإما أن يكونها محل مكان تصلي فيه وهكذا. بل ذكروا حتى أنه يأكل الحرام، هذا اللي ورد في حديث أنه أن يستجاب له وقد غذي بالحرام. فإذا المعصية تضر، لكن مش معنى هذا أنها تبطل بالضرورة. لا، مش يصلي، نقول أصلي وتوب لله عز وجل، مش يكون هو ظالم يبطل الصلاة. لا، ما تبطلش الصلاة، تجمع عليه شرور كثير عليك، لكن نقول أصلي واستقيم واجتهد في ترك المعاصي وتوب إلى الله عز وجل برد الديون والمظالم هذه. طبعا مجرد الدين هذا لا يضر، إذا كان دين مباح، مش دين متاع غلبة ومتاع قهر ومتاع غصب. الذي يضر هو الحرام والغصب، هذا اللي يضر. لكن مجرد واحد يتسلف 100 جنيه ويصلي، يصلي شنو فيه؟ في شيء؟ ما دام لم يقصد أنه يعني يتلف أموال الناس. قال لو أن إنسان أخذ مال أو حق من إنسان بالغلط غلط، وبعد سنوات لم يتعرف على هذا أو على المبلغ. هو السائل قال كتبها بطريقتها يعني نقول الحين العامية، قالوا بعد سنوات ما عادش يعرف كيف يوصله. إذا كان حنيف نفهم أن الكاتبة هذا بالعامية قال ما بعد سنوات ما عادش يعرف كيف يوصله، نقول له إذا كان ما عرفش كيف، إذا كان ما عرفش القيمة يجتهد يغلب على ظنه، وإذا كان ما عرفش كيف يوصله إذا كان حي يجتهد في إيصال المال لصاحبه، وإذا كان مات صاحبه يوصله للورثة، لابد توصل للورثة. أما إذا كان معاش لقيته خلاص، يعني لو تصورنا مثل بعض الأجانب يخدموا معاك هني كليتهم بالحرام وروحوا، معاش عرفت ليهم لا أصحاب يخدموا معاهم ولا منطقة يسكنوا فيها، معرفش ما فيش تواصل، هذا ممكن تتصدق بها عليه بعد اليأس، بعد اليأس. لكن ما دام عندك كيف توصل له، دوره وصل له. نجو للسؤال الإخوة الذين اتصلوا الآن. الأخ فرج قال عنده محل قدره لأبنائه، قدر لهم رأس المال ويشتغلون معه بحصص بحسب الربح. نقول له من حيث المبدأ، بحيث المبدأ إذا أعطى الإنسان رأس مال لأولاده وغير أولاده فهذه شركة القراض، ما فيهاش بأس، تعطيهم رأس مال وشغله العامل. الأصل في القراض طبعا أنت تأخذ منه جزء لتنمية مال القراض، تقولهم تأخذ إن شاء الله حتى العشر، تو أنت يا أخ فرج تقولهم رأس المال وتأخذ حتى العشر من المكسب، والباقي يقسموه هم الأبناء اللي يشتغلوا. لكن رأس المال لابد أنك أنت إذا كان بتخش على وجه القراض، أنت بتأخذ معهم بتخش على الربح والخسارة، يعني لقد الله راح منهم شيء من رأس المال بتتحمل أنت، بتقول لا أنا ماني متحمل شيء، لابد يحافظوا. نعم الأخ ضو، تفضل.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: أنا سألتك عن المعنات الوظيفية.
0: إيه
2: الشيخ، هم وزارة التعليم يقول المسجد القانوني بتاعهم أنه مجناش الحق، فهل تمام
0: إيه؟
2: أن تعديل درجات، ولكن الجهات الثانية عامة كلها عدلت الدرجات.
0: ما يأخذوا الحقيقة هذه قضية تقدر تقول قانونية محضة، قانونية محضة، يعني من اللي طبق في القانون ومن اللي معه الحق هذا والله هذا من اللي يعرفه الحق. ما هي هذه مش قضية شرعية محضة متاع يعني حلال وحرام، متاع بند قانوني أعطوا لي كذا، عدلوا لدرجة، أعطوه من المال كذا كذا. ولذلك قلت لك أني أرفع أمرك لجهة محايدة قانونية، أرفع أمرك لجانب قانوني محايد، إدارة من الإدارات تنظر في هذا الموضوع وتحقق. فهي إذا كان أنتم لقيت البند هذا تلزمهم، تلزمهم عن طريق القانون بتطبيق البند هذا، وكان ما عندكم مش حق أبقى هم ذاك بيدافعوا على أرواحهم، هذا الحق يعني. فإن شاء الله ربي يستر. باهي نرجع للأخ فرج، نقول له يا أخ فرج أنت اللي بتعطيهم نعم. الأخ صالح تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: بارك الله فيك. أنا معاش نبي لا زيادة ولا شيء، وكل شيء نبي رجل أعمال يعطيني 5000. عندي بنت مريضة نبي نعالجها في تونس، والله نبي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ربنا يصلح حالنا وحالك يا أخ صالح. ولكن أنت يا أخ صالح تسمع فيا يا أخ صالح، انقطع الصوت ولا قاعد؟ ما احنا قاعد نقول لك يا أخ صالح كانك قاعد، خلي رقمك إذا اللي استقبل منك المكالمة كان في حد يبي يعاونك يعاونك، لعله يعاود الأخ صالح. باه باه الأخ سمير، سمير أخت سميرة تفضلي. أخت سميرة
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: والله
0: إلا
4: نبي
0: نسألكم
4: على فتوى نبيكم تفتوا لي فيها.
0: نعم.
4: أنا عندي بنت نقدم منها شخص للزواج. أهي والشخص هذا سألنا عليه وجميع زملائه وأصدقائه ومعارفه حصيله كلهم ما شاء الله جميل تبارك الرحمن، وكل شيء أموره كويسة وشخص مهدد ويصلي كل صلاة في وقتها، إنسان محترم إلى أبعد حدود.
0: نعم.
4: إلا إن واحد من زملائه قال لي عيبه الوحيد إن هو راهو يتبع الصوفية. فأنت فأنا يا شيخ ما نعرفش الصوفية يعني شنو فيها عيب، هذه الديانات هي الديانة الإسلامية عادي. فأنت لكن هو ما قاليش هيك، قال لي الأشخاص الصوفيين يتبعوا في تصرفاته بتقول الحاجات يعني مثل قوم لوط، سامحني فيها يا شيخ. فهي فأني نبي نتأكد هل في صح الحاجة دي الأشخاص الصوفيين ولا لا؟ هل أنا عادي يعني قضية لو ديانتنا هو ديانة صوفية ديانة عادية إسلامية وذكي، وهل نرضى بيه الزوج لبنتي ولا لا؟
0: ما هي حاضر تسمع التعليق إن شاء الله يا أخت سميرة. باهي نجول نرجع للأخ فرج، هذا الأخ فرج اللي أعطي الدكان اللي بيخدموا به صغارة. نقول يا أخ فرج إذا أنت بتخش على شركة القراض وقدرت أموالك قدرتها ب 200,000 ولا 300,000، إذا أنت تبي تاخذ معاهم جزء من رأس المال رب مكسب، فبتخش على الربح والخسارة. إذا كان لا قدر الله تعرض المال لضياع جزء منه ما يبوش يغرموه، ولكن إذا كان في مكسب بتخش معاهم في المكسب. إذا كان في مكسب نعم، إذا كان في مكسب بتخش معاهم في المكسب. لكن إذا كان يا أخ فرج أنت بتقول لا أنا نبي رأس المال هتلت 100,000 مثلا، يعني يتحملوا مسؤوليتهم، يتحملوا مسؤوليتهم ما يجوش يقولوا لي راحوا والله يقولوا خسرنا، لابد من توفير رأس المال. نقول هذا اعتبره إقراض لهم ومش قراض، إقراض سلف، ويضمنوا رأس المال، لكن أنت ما تأخذ معهم شيء، يخدموا بهم، يخدموا بالفلوس، وأنت رأس المال محفوظ، رأس المال محفوظ، والمكسب للي بيخدم. جاي قال في واحد منهم ما يخدمش، نقول اللي ما يخدمش ما يخدش، لأن هذه أجرة العمل، أجرة التشغيل، أجرة التشغيل. قداش واحد بيخدم هذا رأس المال اللي بهم. قداش واحد بيخدم؟ 3-4. المكسب يتقسم على العدد هذا، المكسب يتقسم على العدد هذا، إلا إذا كان هم لما قبضوا فلوسهم قلت لهم قالوا والله يخونا بنعطوه حصة تطوعا منهم على كيفهم، لكن أنت ما تفرضش عليهم، أنت يا أخ فرج ما تفرضش عليهم أن أخوهم اللي ما يخدمش يعطوه، تقولهم أنتم اللي بيخدم هذا رأس المال يقسموه بيناتكم، أنتم الشغل اللي خدمتوا وأخوكم رضيتوا عليه بتعطوه باهي، ما تبوش تعطوه يجي يخدم باش يحصل هذا الحق. ثم قال هل يقسم في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو راه اللي قاعد في حياته يقدر يعطي بالسواء زي البنت زي الولد، ويقدر يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وراء والله أعلم أن هذا أفضل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أوفق لأنفس، حتى اللي بيأخذوا الفلوس من الذكور والإناث ما يكرهوش بعضهم، لأن هذا المال هو الحصة اللي جايتهم اليوم ولا غضوة، اليوم أبو محي ولا بعد ما مات هذا اللي بتحصل البنت، وذلك الولد ما يجد في نفسه شيء، فهذا أولى أنك أنت تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ توفيق سأل عن موضوع المرابحة، الحقيقة نقول المرابحة لها شروطها، أن الوعد غير ملزم، وأن المصرف أو الجهة اللي أنت يعني لابد تكون مالكة للسلعة، وكانك أنت بتبيعها لطرف محايد، لكن هل تأخذ ولا ما تأخذش؟ الأفضل يا أخ توفيق امشي للمصرف، خود منهم رقم الهيئة الشرعية متاع المصرف، خود منهم رقم الهيئة الشرعية واسألهم كان قالوا والله الهيئة الشرعية قالت لك خود، وكان قالت لك لا، لكن من حيث العموم هذا هو موضوع المرابحة، هذه طريقتها أنك أنت تقدم بوعد غير ملزم، تقدر تتأخر في لحظة، ولما يقول لك احنا شريناها السلعة يكون ملكها المصرف ملك حقيقي، شريت أنت من المصرف، وكذلك يعني الطرف أو القضية الثالثة أنك أنت بتبيعها لطرف محايد. لكن هل المصرف يطبق في الخطوات هذه ولا ما يطبقش؟ هذه تعرفها الهيئة الشرعية اللي موجودة داخل المصرف. الأخ مصطفى قال عنده عقار باعه الحاج وقال أعطوا 100 للبنات وخذوا 200 رفضوا، فزادهم في المقدار رفضوا وعارضة البنات. أولا يا أخ مصطفى احنا نكلمه طبعا في الجميع، راهو اللي عنده أبو ولا أم يناديها ليناديه باسمه يقول سالم ولا زيد ولا كذا، ولا يناديه بوصف الحاج، ما يقولش قال الحاج وقالت الحاج يعني أمه لا، وفي اللي حتى يعني هذه فيها لربما، لكن فيه اللي يقول الشباني والعزوز وهذا غلط، راه أفضل الوصف اللي يحبوه الأباء هو وصف الأبوة والأمومة، وصف الأبوة والأمومة هذا هو أحب وصف وأحسن وصف عند مخاطبة الوالدين، سواء أنت تخاطب فيهم هم ولا تخبر عنهم، تقول قال بوي قالت أمي هذا أفضل وصف، لا تقول قال لي فلان تذكره باسمه، ولا تقول حاجة ولا كذا، هذا كجانب تنبيه عام. لكن القضية أنه قال أعطوه، إذا كان هو للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني عدد البنات يساوي مثلا عدد الذكور، فهذا أبوكم عن صفكم هني، قال البنات ياخذوا 100 وانتم خذوا 200، لكن اذا كان هو عدد البنات اكثر، مثلا البنات عددهم 6 ولا 8 والولاد 2، نعم يبدا الفرق هلبة، حتى اخذوهم 100 وانتم خذتوا 200 هلبة، هم يبوها للذكر مثل حظ الانثيين، يعني لما الولد تقسموا يبدا الولد عنده حصتين والبنت حصه، ولهذا تطلع النتيجة هذه، لو كان عدد البنات هم زي عدد الذكور يبقى العدل هذا كويس، أنصف بينكم 100 مقابل 200 أو هكذا. أما إذا كان البنات نقول زي ما قلنا 8 بنات ولا 8 ولا 7 ولا اللي هم، والأولاد هم عبارة عن 2 وتأخذ أنتم 200، الفرق كبير. فكل ما نقوله يا أخ مصطفى يقول لبوك يعطيكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يخلط الفلوس كلهم على بعضهم ويعدكم أنتم باثنين، كل ولد يعد باثنين ويعد البنات واحدة واحدة، يعني زي ما كما تقدم إذا كان البنات 6 وأنتم 2 يعد هم ستة وانتم اثنين تمشوا بأربعة، كل واحد يمشي باثنين، يبدو أربعة، يبدو مع الستة يبدو عشرة، فيقسم المال لعشرة، يقسم المال لعشرة، يعطيكم انتم حصتين حصتين، والبنت حصة حصة. هني هلبة والله شوية المال، البنات هلبة والله شوية، يعني عدوا ديروا البنت رقم واحد، واحد اثنين ثلاثة، والبنات والأولاد رقمين رقمين رقمين، وقسموا النتيجة على الأرقام، كل ولد أعطوه حصتين حصتين، والبنت حصة حصة، يبقى هذا الإنصاف وهذا العد الشرعي اللي يرضوا به كلهم، واللي مرضتش به اليوم بترضى به غضو بالسيف عليها إذا ما تبوها عند الميراث. الأخ صالح قال لي بخمسمية للعلاج، كان هو يعني عاود وحصل رقمه، وفيه من أهل الخير من بيعاونه يعطوه الرقم يتواصل معه. أما الأخت سميرة، الأخت سميرة بارك الله فيها، قالت عندها بنت تقدم لها رجل للزواج فسألوا عنه فشكروه، لكن قال بعضهم هو يتبع الصوفية وعملهم كعمل قوم لوط. طبعا هذه أوصاف ذكروها، أوصاف متعددة، كونه يتبع، أنت بنتك تبي لها رجل يوفر لها المسكن ويوفر لها النفقة وسائر الأعمال هذه، كونه يتبع التصوف. احني الحق ما سمعناش أن التصوف موصوف بأنهم يعملوا في عمل قوم لوط، إذا كان فيه من عمل هذا فهذا مجرم، فهذا يبدأ مجرم الحقيقة. ما تزوجيه بنتك، ما تزوجيه بنتك. فإذا ينبغي لنا الإنصاف، وننظر في كل شيء، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، لأن من يعمل عمل قوم لوط، هذه التيار الآن المشهور اللي الآن بيشهروه ويعدوا فيه متاع نقولوا حنين المثلية وغيره وغيره، هذا ما هم اللي بيتزوج منهم، ما ينبغي لي أنه هو ما ينبغي لي أن يزوجهم. تبقى بعد السلوكيات الأخرى يديروا معاه لقاء شرعي مع بنتك وتوافقوا، ينظروا وجوه التوافق وعدم التوافق فيما بينهم.

0: قال سؤال آخر عبر البرنامج، قال هل يجوز للوالدين إجبار ابنتهم على الزواج من شخص هي مش راضية عليه حتى لو كان الشخص كويس؟ هكذا ذكرها. نقول لا، الإجبار طبعا هو الولد، الأب بالذات قد يوصف بالإجبار، يكون مجبر. نعم باهي الأخ فرج، تفضل يا أخ فرج.
1: هو نهرة هو حكيت الشيخ عن الولاد اللي نقدم لهم رسمان.
0: ايه
1: ولكن عندي سعي راهو، عندي سعي، والولاد فيهم اللي باني وفيهم اللي بهذا وفيهم اللي مش بهذا، لهم كيف الراي.
0: باهي انت
1: برحته وحر عندي اخبار كلهم.
0: لا انت قبل كاتب لهم حاجه ولا مش كاتب لهم؟
1: لا لا ماني كاتب لهم شيء، ولا كاتب راس المال بس اعطيهم يخدموا به.
0: اللي يخدموا به راس المال، انت ما تاخذش ما تاخذش معاهم في مكسب ولا لا؟
1: لا لا لا ما اخذش شيء ابدا.
0: خلاص اعتبر دين عليهم، اعتبر دين
1: عليهم.
0: انت داير دين عليهم؟
1: لا يا شيخ ما إيه.
0: إيه.
1: ما بالله ما عليك افهمني بس.
0: نعم
1: راس المال اللي اعطيته هذا هذا بيدخل في الورثه.
0: راس نعم نعم بيدخل في الورثه صحيح،
1: يدخل في الورثه، لكن هالولاد في اللي بحوشه وفي اللي قاعد تو ما تزوجش بكل، وفي اللي وعندي سعي وعندي
0: ما هو اللي
1: بنوزع ونحي
0: كويس. اللي متزوج صرفت عليه انت في زواجه؟
1: ها؟
0: اللي تزوج صرفت عليه في زواجه ولا هو خادم على روحه؟
1: تمام والله يعني كانوا واحد ومن روحه ومني وباني حوش
0: والبني منك ولا من البني ليك الحيوط ولا ليهم؟
1: لا ليهم من عملهم هم اللي يخدموا.
0: خلاص انت اللي باني في مطراح افضل ما دامك حي باش ما يتخاصموش قدام. اللي باني في مطراح كي الهله هذه حصته، اللي باني في مطراح واللي ولكن بتكتب اكتب في دقعميزه واحده، مش اللي بانين تكتب لهم اليوم واللي مش بانين يقول مغضوه نكتب لكم، ما تندري على الدنيا. لكن انت في دقعميزه واحده، انت كيل اللي بانين نقولوا كان ارض كبيره على سبيل المثال اعطيتهم 500 متر، اللي باني ارضه في اللي باني فيها، ارضه في اللي باني فيها، واللي مش باني او ارض غادي اللي قاعده فاضيه مثلا تبدا انت. ها؟
1: افهم يا شيخ، لا عنده من هذا شاري بعشر بروحه.
0: شاريها بفلوس ولا منك انت؟
1: لا والله هذا هو دار ما منا كلنا، احنا كان رزقنا واحد من زمان.
0: باه؟
1: فهمته؟ وفيه اللي باني وفيه اللي واصل الصب وفيه اللي عنده شقه فوق حوشي تو.
0: ما اللي عنده تو اللي عنده شقه فوق حوشك انت؟ ما زال عندك ارض انت في الارض في المطاوله، ما عاش عندك مساحات فاضيه؟
1: لا عندها في اللي عنده مساحه فاضيه.
0: لا تو اللي باني فوق منك انت، عندك انت ارض خاصه في الارض عندك انت؟
1: اعرف عندها مرض عارف منهم بعيده عني مش هي سياح.
0: ما هو شنو تو اللي باني اللي باني والله مش باني، لابد كلهم تدير لهم تنازل في دقعميزه واحده على المساحات اللي بانيين فيها. ما تنقول 500 500 500 كلهم زي بعضهم، حتى اللي مش باني تحدد له ارضه وتكتب له اليوم وتقول له امشي خذها دير فيها حتى صف طبلك باش يبدا حق الحيازه، حق الحيازه، وفي نفس الوقت يعني ما حد يخذ حاجه زايده.
1: يا شيخ غارف هالمي بس
0: ايه
1: غارف الارض هذه لا رض لا رض حيزها، انا ما عنديش مشكله فيها، لكن ما نقدرش نبني تو ما عنديش طاقه البني، البني مش سهل تو.
0: مش انت اللي بتحوزها، مش انت
1: إيه.
0: اللي بتعطيه له هو اللي بده يحوز. انت مش حددت له 500 ولدك مثلا
1: إيه.
0: قلت نبو ولدك يحوز منك انت، يمشي يشري شتله من السوق، يمشي جباره يشري شتله ب 10 جنيه يغرسها في الوطاء، يشري 200 بومشيه يبنيهم، فهمتني؟ يتصرف هو في القاعه هذه تصرف الملاك، لما يتصرف فيها تصرف الملاك اسمها ملكها، يعربن الشجر كان الشجر كان فاضيه بيحرث يبي يدير فيها صف.
1: لا حتى لا لا لا افهمني
0: إيه؟
1: احنا الارض عندنا هنا 500
0: فهمتوا؟
1: هذه مالكها وراكها
0: ملك انت؟
1: لا مالكها هو مش ميه. لا
0: باهي كويس،
1: أنا ما نبيها بكر.
0: إيه.
1: لا عندي عندي محل.
0: إيه.
1: عندي محل اللي يسوي يخدموا فيه الأولاد.
0: إيه.
1: هذا بالدقمة بالورثة والله هذا العويل قاعد.
0: لا هذا رأس المال ليك أنت ما دامك حي، رأس المال وتمشي تدير ورقة، تمشي تدير ورقة في محرر العقود أن رأس المال قدره كيت وكيت عطيه دين لفلان وفلان وفلان، باش ما يجوش غضوة بعد غضوة يقولوا لينا كلها ويأكلوه. يبدأ في ورقة رسمية تقول ماني مسلم لكم 300,000 في ديكم، كانك أنت حي تتصرف كيف تبي، وكانك أنت لا قدر الله متت الملك الورثة والزايد على 300,000 كل اللي يخدموا.
1: توا في الغار اسمع، يعني عندي محل أربعة مش باسمي، بس ما حد من الولاد كويسوا وهذه مبني عليها محل وهم يخدموا فيه، وعندي محلات إحداه نبدأ نجرها ونفركها عن وقتها، لكن هذا اللي فيه الولاد كله اللي فيه.
0: انت اللي الارض لواحد منهم والرزق لك انت لابد تحزه منها، دامك التحيه لابد تحزه. راهو اللي يخلي الورثه يتضاربوا ويوصف المحاكم هو الكلام هذا متاع الارض لابوهم والله لاخوهم والرزق لواحد والملك لواحد. لابد انت ولدك الان تتصافوا، كان عندك مطرح ثاني رزقك تنقله، يا ولدك يسلم لك يا انت تسلم له، هيك الكلام الصحيح. راهو الحيوط انت تملكهم،
1: هذه غير اسمعني، هذه حذايا فرق من حوشي
0: إيه؟
1: لكن زمان اللي رب حذايا بديها بس ما حد من أولاده، وعد أخذها قطعة يبني فيها أخرى بره مش فيها والمحل هذا بنيه تانيه، لكن هو بس ما دو في الأولاد هذا دخله في الورثة ولا لا.
0: ما تقدرش تخش أنت في الورثة باسمه هو يتضاربه غضبه يتضاربه، لما بدأت قعمز انت وياه تقول له يا ولدي الارض باسمك، ترى دي اللي تنازل ودي لك تنازل وانت بتعطيه مقابل اذا كان هو رزق يملكه هو. في حال انت بترد لورثه قول له يا ولدي شنو يرضيك نعطيك بديل عنها ارض تانية، نعطيك فلوس، والله انت تسلم له بكل، لكن ما تقدرش حالة تخليها لورثه وهي باسم ولدك.
1: لا ما دخلنا هذه للاولاد خاصه،
0: هي الأولاد خاصة، لكن الفلوس التجارة اللي يخدموا بها للأولاد، لكن العقار الوطاء والبني، البني الوطاء لولدك والبني اللي كنت، يعني هذا اللي فهمته هيك الكلام ولا لا؟
1: هيك
0: هذا تخاف غضوة يقعد يتضاربوا على خطرها، الولد يقول الأرض أرضي والأولاد يقولوا للحيوط لبونا، فأنت لابد تحز أنت
1: يا شيخ، هذه
0: الحزبين منحي توه، لابد واجب عليك،
1: فهمت؟ هذه غير أفهمني
0: إيه؟
1: الأرض هذه يعني بنيت فيها وتخدموا بها أنتم، لكن ما بندخلها في الورثة، عندي محلات أخرى هذه كنا ندخلها، لكن هذه لا مش لي.
0: هذا بين دير ورقة بين فيها فصل الكلام، والحيوط لمنه الحيوط؟ إيه؟ الحيوط لمنه؟ الحيوط من اللي باني للبني؟
1: البني بداية تنية زمان بق البنية، لكن تو التحق ولا داروا فيها مخزن ويخدموا فيها طماد بنع.
0: أنا نقول لك حاجة، أنت تو الأرض هذه لولدك مش كي؟
1: باي دارها بسمع هي لي من غادي لي
0: أنت صار ما يملكهاش هو غير دارها بسمه،
1: دارتها بسمي مش ملك لها قديم، لكن نربح ذايا قبل التخطيط وبعد جاني التخطيط الياباني حوش ومعسكرة، لكن هذه بيقولوا لي ما يحط لك بنت هالولد
0: متاع خايف انه ياخذوها منك.
1: بالضبط.
0: لا هذه مش لولدك، هذه امانه، هذه تو تمشي لمحرر العقود، تمشي لمحرر العقود ودين لك ولدك تنازل يرد لك رزقك. هذا اللي اي واحد يعطي لولده حاجه خايف ياخذوها منه هذه وديعه امانه مش ملك راهو هذه، لكن اليوم يجب عليك اليوم تمشي لمحرر العقود تقول له يا ولدي اني اعطيت لك امس امانه واليوم معشي خوف ترى يرد لي رزقي، يرد لك رزقك تمشي بحرة ويدي لك تنازل بأن هذه العقار كيت وكيت لبوه، إقرار أو تنازل يقر لبوه ويبدأ كله لك أنت خلاص، ترد غضوة غضوة الورثة يبدأ زيهم.
1: تو
0: يا شيخ إيه
1: تو بنتي حطنا دار في المحل، يعني
0: طبعا ما شنو غضوة بعد غضوة
1: محل هو محل يخدموا بيخوته
0: اليوم لأن رزقك أنت، لكن غضوة بعد غضوة تقول لهم اللي رأس المال انت أبوي نبي منه، تقول لهم رأس المال انت أبوي نبي منه، وتقول لهم الأرض هذا
1: باي كان عندي 6-7 بناويه في المحل.
0: أنا نقول لك أنت مش عندك رزق تاني سعي وعندك هذا.
1: عندي سعي وعندي مزرعة وعندي.
0: أنا نقول لك حاجة، قيم أنت الدكان، الدكان هذا قيمه قداش يدير بأرضه بفلوسه، قداش يدير مثل نص مليون مثلا يعني، فهمتوا؟
1: لا
0: شوف أنت قداش يستحقوا البنات واللي ما يخدموش في الدكان قداش يستحقوا، بيع من رزقك من غادي، بيع رزقك وأعطيهم، قولهم أنت الدكان اكتب للي يخدم في الدكان ملك من اليوم بفلوسه بحيوطه بكل شيء له، قول له انتم الاربعه ولا خمسه فات تخدموا اليوم هذا رزقكم، دير لهم تنازل، والاخرين اللي ما هوش في الدكان اعطيهم حصه تماثل حصه اي واحد في يخدم معاهم في راس المال والارض، البنت عندها نص حصه والولد اللي ما يخدمش اعطيه حصه برا من الدكان، باش يبدا انت من اليوم حزيتهم اللي يخدموا في الدكان اصبح رزقهم اليوم وحتى بعد وفاتك ان شاء الله بعد عمر طويل، واللي برا اليوم شدوا في ايديهم فلوس وارض تماثل تضاهي حصه الحصه في الدكان، واللي برا منا يبقى قاعد في رزقك انت.
1: تو البنت يحط لها نص حصه يعني.
0: نص حصه.
1: ماشي يا
0: شيخ. وجيب انت حتى تمشي للمكاتب هذه نتاع السمسره ونتاع اللي يعرفوا القيم يقدروا، جيب محايد، انت مش لازم صغارك تخششهم في الوسط، لان ما يكونش الولد هو حكم وهو مستفيد، جيب من قولهم بالله يقدروا يقيموا لي المكان هذا قداش قيمته وتضيف عليه راس المال وتقول لهم تقسم وهكذا. انا ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يوفقكم. ما زال عندنا وقت والله باهدا، نوقف هنا ان شاء الله في هذا السؤال. هذا الشاهد للجبر هذا نختموا به، ما ينبغي للإنسان العائلة تجبر بنتهم على الزواج من رجل غير مرغوب فيه من الفتاة، لأن مخافة أن يؤول هذا الزواج إلى الفشل والضياع. راهو غالبا اللي كان فيه يعني نقولوا إحنا إرغام وإجبار يؤول فيه به إلى الفشل، وهذا كان مرأة صالحة أهو بتبدأ تنقنق على زوجها وكذا وكذا، وكان هي عندها انحراف يمكن يؤول حتى والعياذ بالله للخيانات الزوجية والكلام هذا. فما ينبغيش للإنسان يجبر إلا الإقناع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشاورة البكر، أنها وكما قال سيد عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها لين ترضى وتسكت، والطيب اللي مزوج من قبل حتى تعرب بالقول لين تتكلم وتقول راضية، فما ينبغي هذا، قنعوها لين ترضى وبعدها زوجوها. ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك: والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو أرأيت الحمء الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لا، أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه. والآن أسأل على هالمرتب هذا، هل هو حلال أم حرام؟ نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الثيف الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة

الله قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة،
بمحض إرادتهم واختيارهم.

0: الكبائر، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أن يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة، وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم، فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدو في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي، نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بالله عندي استفسار، أنا الفترة الأولى نعم خاش في جمعية،
0: نعم،
1: المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا، شوي دار القرعة وطلعت لي ناس جمعية، بعد كلمتها قالت لي ناها حلفت أن تبي تاخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامعة، نادر قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامعة.
0: أنت اللي ندرت والله هي؟
1: هي ندرت، هي اللي ندرت 1000 جنيه تحطهم في جامعة.
0: باي كيف هي كيف تنذر في مالك أنت؟
1: لا ما انا قلت لها، انا قلت لها كان طلعت لي الجمعيه نعطيك المبلغ كذا كذا.
0: باي المبلغ اللي ذكرت لها ألف حتى هو مثلا هو
1: نفسه ألف
0: نفس المبلغ.
1: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ اللي ذكرته لها 5000. هي قالت لي ألف حنحطها في جامع.
0: تمام، وهي نذرت ألف من الخمس آلاف.
1: ألف أيوة تبي تحطهم في جامع نذرت.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب.
1: المهم نعم. المهم إن في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقة يستحقوا حتى هم فهمت الصدقة.
0: نعم.
1: فهل نكمل بالنذر إني نحط الألف في الجامع كيف ما هي نذرت، أم إني عادي نصدق بهن على الناس؟
0: تمام إن شاء الله تسمع الجواب سيد محمد.
1: تمام
0: بارك الله فيك. نعم طيب، إذن على بركة الله خلينا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا سائل يقول أنا عندي سؤال بشأن بطاقة الأغراض الشخصية، أنا عندي بطاقة في حالة سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام، ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال نيش إن رأيكم نعطي نجي لشركة الصرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار ما دام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع، وياخذ من المواطن 0.5% وياخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت المعاملة 2000 دولار جائزة، لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقولهم خلصوا من البطاقة وكلام زي هذا، هذا كله غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج، ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر للتربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار، كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة والله مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها 3 أطراف، مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها 3 أطراف معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة، ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض، مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي، المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويمتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول له أنا صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى، أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض، فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه والله كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر، المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام، يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا، ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي سؤال الأخ محمد من بنغازي، قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي القرعة في أول جمعية قال أحلفت لها لنعطيك 5000 دينار، قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد، فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال ويجب عليها الوفاء بهذا النذر، فالله سبحانه وتعالى عفوا الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب، فيجب على أمك أنها تعطي الألف دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي الألف دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين، لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي الألف دينار لهذا المسجد فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما الأربع آلاف الأخرى، أنت الآن حلفت لأمك قلت له والله لما نعطيك 5000 كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا الألف دينار. أما الأربع آلاف الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك هذا الأصل لأنك حلفت لها بتعطيها الأربع آلاف، ولو هي استسمحتك وقالت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا، خلاص استسمح من أمك وخود أنت الأربع آلاف وعليك كفارة يمين لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000 كلا 1000 هذا قلنا ضروري. لماذا؟ لأنه يدخل في مسألة الوفاء بالنذر. ولكن الأربع آلاف الأخرى الأصل أنك تعطيها لأمك، فإذا كان أعطيتها لأمك بررت في يمينك، وأمك حرة تتصرف فيها كما شاءت لأنها لم تنذر إلا الألف دينار فقط. وإن لم تعطي الأربع آلاف لأمك بناء على أنها سامحتك ولا كذا، خلاص عليك كفارة يمين ولك أن تضع الأربعة آلاف حيث شئت. نعم، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شن تقول لأختك؟ تقولها يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع بل قد تكون مندوبة، مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها لها تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة، لأنها لم يوهب لها حال الحياة ولا أوصي لها وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم نعم. طيب، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة لا أدري، يقول: عندي خالي واخد بنت، لا السائل امرأة، السائل امرأة تقول هذه المرأة: عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 و7 شهور. قالت السائلة: أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا. أقول في الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار الرعاية عمرها 2 و7 شهور، والسائلة هذه قالت أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة؟ بيقولها يا بنت بنت أختي وبنت بنت أختك محرم. لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 و7 شهور، وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 و7 شهور، سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش، لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات راي تتعلق بالناس اللي ياخذوا صغار من دار الرعاية. أقول اللي ياخذ عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع يقول: أنا متبني بنت من دار الرعاية أو ولد. وهذه مشكلة. كلمة تبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه. ربي قال: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل، والله واخد طفل، والله كذا للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة: أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة. نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا عندي سؤال لك.
0: نعم.
2: أيوة أنا والله عندي بعض الأولاد لا سمين.
0: نعم.
2: الأولاد هذا من جهيد ما يجوش علي، ما يدوروش فيا بكل.
0: نعم.
2: بهل يلحقهم إثم مني والله؟ لا.
0: متزوجين هما؟
2: متزوجين. إيه واحد عندي، واحد منهم قال لي أعطيني نص، أنا راجل متوفي باقي.
0: شين قال لك؟
2: وعندي أصول، قال لي أعطيني معاش.
0: أعطيني؟
2: معاش، قال لي نبي معاش.
0: بياخذ معاشك أنت يا؟
2: إيه أنا راجل متوفي باقي.
0: نعم.
2: وعندي ولدي متوفي في الحرب. أتوه أنا أخذ معاشة.
0: نعم.
2: وقلت له ما نقدرش نعطيك، أنا عندي أخوت أولادي تانيين غير زواج، ما نقدرش.
0: نعم.
2: يزوج أولادي وبعدين يمنع.
0: نعم.
2: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
0: باي ولدك الثاني
2: يجي له فم الحوض وما يرجع في نهائيا.
0: وابنك الثاني
2: أقرم أكل مني والله. لا
0: وابنك الثاني يا حاجة خير أتركك
2: هيك على غير سأل والله، حتى حاجة توا قريب 2 على حتى حاجة ما بيني وبينها
0: يا حاجة. هذا صنيع أولادك عقوق، لكن بالله يسمعيني اني بنوجه لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها ان شاء الله. سمعيني تو تسمعيني ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفل هات. نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي مالا معلش نكمل بسرعه سؤال. إذا قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار الرعاية الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني، لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. توا هذا الحاج اللي جاب بنية عمرها 2 و7 شهور وبيربيها أخدها من دار الرعاية، هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير البنت؟ راهي ليست محرما له، ما هيست محرمة. فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ، أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها، ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا نراه منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا على منظومة الإفتاء يقول لي والله واخد بنت من دار الرعاية عمرها عام نص عام كذا، نقول لها باي حاجة عطيتها الحد رضحها من محارمك مش تولي محرم ليك؟ لا والله. باي كم عمرها اليوم؟ عمرها 20، عايشة معاك وعايشة معاي. باي كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك، انت تحس فيها زي بنتك، لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك، ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك، والله لم يرضعها زوجة خوك باش تكون بنت خوك ولا كذا، أنت لم تتخذ تدابير، وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار الرعاية ويعيش معاهم ويكبر، باهي المرأة اللي خداتها من دار الرعاية وتحس فيه زي ولدها لما بلغرة وصار أجنبيا منها، لا يجوز أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي من المرأة، الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن يختلي بها، ما يقعدش يفحوش بروحهم والله يركبها في السيارة بروحهم. هذه إشكاليات راه لابد الإنسان اللي بياخذ طفل من دار الرعاية وهو في الأصل كما ذكرت أمر محمود أن ينتبه لهذه الأحكام الشرعية. راه هناك إهمال، أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار الرعاية، أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا، أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية، وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما لك. تدابير سهلة، هذا اللي جاب ولد بالإمكان يعطي الولاد الصغير هذا اللي هو قاعد تحت سن العامين، مثلا يعطيه لي بنت خوه مثلا ترضع العيل هذا بحيث يكون ابن أخيه، أو مثلا لبنت أخته والله كذا، المهم يكون محرم ليه. نعم طبعا المالكية احنا عندنا لا يتقيد المذهب بخمس رضعات، المذهب المالكي احنا عندنا حتى رضعة واحدة ما دام حصل دخول اللبن إلى جوف الصبي أو إلى جوف البنت حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلينا طيب من معنا؟ نعم المبروك من الشاطئ. نعم يا مبروك، تفضل يا مبروك.
3: قلت لك عندي قطعة تاجد
0: عندك
3: ورثة مبعث ب200
0: شوية. يا مبروك سامحني، ماشي عندك؟
3: عندي قطعة أرض ب245 وشمنا الأم وأخت تتقسم.
0: لحظة يا حاج، عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245 ألف
3: مبعث ب245.
0: من هم الورثة؟ من الورثة؟
3: تم مذكور
0: كم الورثة؟
3: 8
0: 8 أولاد ذكور. نعم
3: أخت والأم.
0: 8 أولاد ذكور وبنت، قول مش أخت، أخت للأولاد. 8 أولاد وبنت وزوجة المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت و8 أولاد ذكور. تمام ماشي، تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله بإذن
3: الله. إن شاء الله بارك فيك.
0: ماشي مبروك. إذن خلي نجيب على سؤال الأخت فاطمة. الحاجة فاطمة من طرابلس قالت أني عندي 2 أولاد تركوني وعقوا بي، قالت واحد منهم اطلب قال يعطيني مرتبك الضمان، مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها، وقالت قلت لني ما نقدرش هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين، قالت فهجرني والابن الآخر قالت تركني. أقول النصيحة أول حاجة يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها، تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك، نعم جزءا من مرتبك، نعم، وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك، فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي، حق خاص بها هي، وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب يا نتركك، فأنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا، وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجعوا لأمكم واطلبوا منها السماح، وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها. لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا، لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال، فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه، لكل من يعق أمه أو يعق أباه، أبشر أبشر، فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم، ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة، أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك، نعم هم عققة عقوا بيك، فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم، لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء رهي مستجابة. ثبت في الحديث ثلاث لا ترد أو ثلاثة لا ترد دعواتهم، وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم، فأني ننصحك يا حاجة ما تدعيش على أولادك، أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا، سيستجيب الله دعائك وسيصيبهم البلاء، فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح، ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم، أنقذيهم من النار، أنقذيهم من النار، لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة، أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالشرع وحسب اللوائح المرتبات لك أنت، ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك، وبارك الله فيك أنت ذكرتي هذا وقلتي ني يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش، فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك، لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين، أنا خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لي قافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأني نقولك والله نصيحة يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا، بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ونسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قال أني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب 245,000، الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت، فأقول التقسيم طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك، فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن، أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245,000 تقسيم 8، 245,000 تقسيم 8، الناتج هذا ثمن أمك، هذا ثمن أمك، الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 الحصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة، أنت عندك 8 أولاد، 8 في 2 ب16، زيدهم البنت 17، فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17 في، خلينا نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر، حطهن تقسيم 17، الناتج هذا نصيب كل بنت، تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في 2، مضروب في 2، أيوة. فالآن بطريقة أخرى أسهل، 245,000 تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة، زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسم عليه 17 أو تقسم على 8.5 ويطلع لك نصيب كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال الذكري مثل حظ الأنثيين. نعم، خليني نجيب على سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة قالت أني نبي ناخذ فلوس سلفة من أختي 30,000 وبنرد لها كل شهر بنعطيها 1,000 دينار، قالت نبي ناخذ سيارة محتاجينها علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30,000 أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم إذا كان 30,000 متاعات أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا ما حقلكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30,000 كلها حرام إذا كان ما تمشيش للعمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30,000، هذا مال كل حرام، كل حرام، هذا لا يجوز لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة، لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة، مرة تمشي ومرة ما تمشيش، ويعني عندها تقصير، أو 30,000 جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام، الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما كل حرام هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا، أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط، مخالطة صاحب المال المختلط. شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منه نتسلف منه نشارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم، هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلتي بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: نور. هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج، ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء، أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين رأى جبريل في صورته له 600 جناح.
0: الباري سبحانه وتعالى متحدثا عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية، وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح. وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة.

0: يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة. وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر، فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا، إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به له من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة. وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام، ورآه أيضا على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث. نعم.
1: وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله.
0: شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط، هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة، بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
0: هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة، نعم، في السماوات.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير.
0: الوكز هو الدفع بالأصابع وبالكف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ودفعه ليصعد معه إلى شجرة بها وكران، وكر جلس فيه جبريل عليه السلام ووكر جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والوكر المراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش

0: الغشو يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم.
1: فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى.
0: الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة. ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر وقد تؤنته وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ويمثلون في ذلك بقول النحاة قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ولفظ البعض مذكر ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيث الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل، وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة مؤنثة والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال إن الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية، لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، فتلزمه علامة، وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي، والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع. فهو باب واسع وبحثه عميق، وبعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم.
1: وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين.
0: نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم.
1: ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي، ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه، وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا، عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله، لا شك أنه أعلم من غيره مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة الرجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله، ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وإذا به وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما اشتراه له، بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم.
0: فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى لقوله جل من قائل: الله نور السماوات والأرض.
1: ولط دوني الحجاب، فرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
0: ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق. المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة، إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العلية فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. نعم.

0: رجل يبني.
1: وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه.
2: هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب، فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة. ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع. واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط.
1: فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، أما أهل السماء فيهم آدم ونوح.
2: بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى.
1: قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه، أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض.
2: أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم.
1: قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث.
2: الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن، وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. وروي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح فيه إظهار للقدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا.

0: قل يا بني. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة، ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
1: حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم.
0: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي رضي الله عنه: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس، أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق، وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد، ولقائه الأنبياء فيها، وخبرهم معه، وترحيبهم به، وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا، فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون، وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث، وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل الثالث.
1: حديث الكربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكربة هنا الغم، يعني كربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخله ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به. فقال: يعني اغتممت فوقفت في الحجر. في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجعل الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني تقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام، فردوه وآذوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى، ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أتنهانا أن نعبد ما

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا